أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برامجنا على العربية 99. العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: صمت بلا صورة.
1: نحن مقبلون على إحدى أكثر فترات السفر ازدحاما في مطار دبي الدولي، وهي فترة تتطلب أعلى مستويات الجاهزية والتنسيق على مستوى منظومة المطار بالكامل. وخلال الأسبوعين المقبلين نتوقع استقبال نحو 3.7 مليون ضيف من القادمين إلى دبي.
2: تم إعادة هندسة وتعديل نموذج العمل لـ20 خدمة بهدف تبسيط رحلة المتعامل وتحسين كفاءة تقديم الخدمة بما يتكامل مع سياسة خدمات 360 وبما يعزز المرونة والاستباقية.
3: استقبلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أكثر من 20,500 طلب للمشاركة في الدورة 29 للجائزة، كانت من 135 دولة حول العالم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: مصر والإمارات تبحثان توسيع الشراكة في مجال البترول والطاقة. قتل في غارات على غزة والضفة على شفير الانفجار. إجلاء عشرات الآلاف في ولاية نيفادا الأمريكية بسبب حريق غابات.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري اجتماعا مع سعادة المهندس عبد الله عطية المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر لبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية بين الشركة وقطاع البترول المصري والمشاركة في تنفيذ برنامج موسع لحفر الآبار البرية والبحرية. وأكد وزير البترول المصري أن زيادة أعمال الحفر تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإسراع بتنمية الاكتشافات وزيادة معدلات حفر الآبار والاستفادة من أحدث التكنولوجيات والحلول الفنية. تسهم جمارك دبي في تسريع وصول المساعدات والإمدادات الحيوية إلى المناطق المتضررة حول العالم من خلال منظومة جمركية مرنة تجمع بين سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات ومتطلبات الأمن والامتثال. بهذا الخصوص تحدث لمركز أخبار ARN عبيد المنصوري مدير أول مركز تفتيش مدينة دبي اللوجستية جمارك دبي.
5: في جمارك دبي نؤمن بأن سرعة وصول المساعدات في أوقات الأزمات قد تصنع فارقا حقيقيا في حياة الإنسان، لذلك نعمل بالتعاون مع دبي الإنسانية وشركاؤنا على تسريع حركة الإمدادات الإنسانية وتسهيل إجراءاتها الجمركية مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والامتثال. وخلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.5 25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12,800 معاملة جمركية، وصلت صادراتها إلى 167 دولة. ومن خلال هذه الجهود نواصل تحويل كفاءة دبي الجمركية واللوجستية إلى أثر إنساني عالمي وتعزيز مكانتها منصة موثوقة وسريعة للاستجابة للأزمات والطوارئ حول العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، قال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي يوم أمس إن قوات خفر السواحل انتشلت جثث 11 مهاجرا تونسيا غرق قاربهم في نهاية الأسبوع خلال إبحارهم باتجاه إيطاليا، فيما تتواصل عمليات البحث عن 3 مفقودين آخرين. وقال رئيس منظمة معنية بحقوق المهاجرين يوم السبت إن مركبا للمهاجرين أبحر في وقت مبكر من يوم الخميس الماضي، وعلى متنه 15 شخصا معظمهم من الشبان قبل أن يغرق قبالة السواحل التونسية، مضيفا أنه لم يتسنى إنقاذ سوى شخص واحد حتى الآن. وقال الناجي الوحيد إن الأمواج ظلت تتقاذفه لمدة 48 ساعة قبل أن تنقذه سفينة تجارية. ما تزال غزة والضفة معا مسرح غارات وإطلاق نار أسفر عن مقتل وإصابة فلسطينيين، فيما صدرت التعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك ضد ظاهرة إطلاق بالونات أو طائرات ورقية أو مسيرة من القطاع، وقتل 3 فلسطينيين بينهم طفل جراء غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر طبية والدفاع المدني. وفي شمال الضفة الغربية اطلق الجيش الإسرائيلي النار في مخيم عسكر للاجئين، ما أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر 14 عاما، فيما حذرت إسرائيل يوم أمس حركة حماس من تصعيد العمليات العسكرية وإخلاء مناطق في قطاع غزة إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية والمسيرات والبالونات باتجاه بلدات غلاف غزة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 4 طائرات ورقية رصدت قرب بلدات الغلاف يوم السبت، فيما أسقط الجيش واحدة أخرى يوم أمس، ليرتفع عدد ما جرى رصده خلال الأيام الأخيرة إلى نحو 10. وبحسب تقارير إسرائيلية تعتقد قيادة الجيش أن حماس تقف وراء إطلاق الطائرات الورقية والمسيرات والبالونات رغم عدم تزويدها بمتفجرات، بهدف اختبار طريقة استجابة إسرائيل وجمع معلومات عن إجراءاتها الأمنية. أجلت السلطات الأمريكية عشرات الآلاف من سكان مدينة رينو بولاية نيفادا مع اقتراب حريق غابات من الضواحي الشمالية للمدينة. وقال مسؤولون محليون إن نحو 42 ألف شخص نزحوا أو يجري جلاؤهم، فيما يستعد 45 ألفا آخرون للمغادرة مع انتشار حريق هوك الذي أتى على نحو 5261 هكتارا. وأضاف المسؤولون أن الحريق ناجم عن فعل بشري ولا يزال قيد التحقيق، مشيرين إلى إصابة 3 مدنيين و3 من أفراد فرق الطوارئ. وأعلن حاكم نيفادا جو لومباردو حالة الطوارئ في إقليم واشو، بينما ظل مطار رينو تاهو الدولي خارج نطاق الإجلاء، واستمرت الرحلات التجارية بصورة طبيعية وفقا لرويترز. يزور رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم العاصمة الأوكرانية كييف اليوم في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي، وذلك تزامنا مع احتفال أوكرانيا بالذكرى 35 لاستقلالها، ويأتي ذلك بعد أسابيع من زيارة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إلى لندن. وكان أندي بيرنم قد تعهد بتقديم دعم قوي لأوكرانيا في تصديها لروسيا. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي اليوم إن بلاده لم تلعب أي دور في تفجير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم، وإنها تتعاون مع التحقيق مع هذه القضية. وتعرض خطا أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 بين روسيا وألمانيا تعرضا لأضرار جراء انفجارات وقعت في سبتمبر 2022، ويخضع حاليا للتحقيق في هذه القضية أوكرانيا محتجزان يشتبه في ضلوعهما في الهجوم. قتل 30 شخصا على الأقل في انهيار أرضي بمكب نفايات بالعاصمة الغينية كوناكري نتيجة أمطار غزيرة هطلت خلال الليلة. وقالت الحكومة الغينية إن الحادثة نتج عن انهيار كومة ضخمة من النفايات اجتاحت خياما وأكواخا مجاورة. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

2026، وبدنا نقول بداية موفقة لكل الهيئة التدريسية في دولة الإمارات العربية المتحدة اللي بلشت دوامها اليوم. وبدي أوجه هيك رسالة لكل الناس اللي بتشتغل في الحقل التعليمي كأم عندها طفلين في المدرسة. أول شيء بدنا نقولكم يعطيكم ألف ألف ألف عافية على كافة الجهود اللي عملتوها ولسه رح تعملوها خلال العام الدراسي. أولادنا أمانة بين إيديكم، نحن لما بنبعتهم وإحنا مطمنين 100% بأنهم رح يكونوا بأيدي أمينة. بنعرف الجهد اللي عم تبذلوه والوقت اللي عم تعطوه، وبجوز عم بتقضوا مع أولادنا وقت أكتر مما نحن عم نقضي معاهم. بدنا نقولكم سامحونا على أي شيء أو تصرف غير لطيف أو غير مرغوب عم يطلع من أطفالنا. لكن بنفس الوقت بدي أوجه رسالة لكل الأمهات والآباء اللي هلأ عم يسمعوني، أعطوا أولادكم ولو 5 دقائق من وقتكم، ذكروهم بأنه الاختلاف ما بين طلاب المدارس لا يعني بأنه الشخص أكتر منك أو أقل منك، ولكن يعني بأنك أنت عم تتعرف على شخص جديد وصديق جديد من ثقافة بجوز مختلفة. رقم 2، التنمر بكل أنواعه ممنوع وغير مقبول في الحرم المدرسي وخارجها. رقم 3، دور على الولد اللي قاعد لحاله وروح واسيه وشوف كيف ممكن تكون صديق معاه في يوم من الأيام. لا شنطتك المدرسة ولا اللانش بوكس تبعك هو اللي رح يحدد مين انت داخل الصف، ولكن شخصيتك تصرفاتك وأخلاقك هي اللي رح تحدد إذا أنت الطالب المثالي أو لا. وببداية العام الدراسي بدي أتمنى إن شاء الله عام دراسي سعيد لكل الطلاب والمعلمين.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: الوثبة للتأمين حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك هلا عن طريق الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
3: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تبى بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
5: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
6: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
7: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
8: اكتشف روعة ألمانيا مع العربية للطيران اعتبارا من 15 ديسمبر. سافر مباشرة من الشارقة إلى فرانكفورت بأسعار تبدأ من 999 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: زي ما وعدنا الهيئة التدريسية this week رح نعمل تشالنج لكم لمعلمات، إن شاء الله ما يكونوا وصلوا على المدرسة. لا بعرف إنه دوامهم شوي بكير. teachers أو الهيئة التعليمية، أي حدا عم يسمعنا، رح يكون عندكم فرصة بإنكم تربحوا فاوتشر بقيمة 1000 درهم من سنتر بوينت ضمن كامبين back to school.
9: Let's go baby.
2: جهزنا إحنا، خلصنا. we are ready now. لو بدومونا yes. اليوم خلصنا التجهيزات yes. الأخيرة، مع إنه لسه في ناس على فكرة ما رجعت من السفر، بس still في عروض بتعقد لback to school سنتر بوينت. بقدر الناس تستمتع فيها بأنهم بتزور فروعهم المختلفة بكافة المولات التجارية أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص فيهم.
9: أهم شيء ناخذ الشنطة اللي تتسحب الرجاء، أن هذه كانت حلمي وأنا صغير.
2: قول والله، بس هلأ في بعض المدارس بتمنعها لأنه صراحة بتعمل قصة. يعني الأولاد أول إشي بتبطئ كتير. أوكي. إذا أنت نازل من طابق لطابق ومن غير شر أولاد بوقعوا فيها. ففي بعض المدارس صراحة بتمنعها وبتقولك لا it's only the backpack.
9: أوكي.
2: وهلأ صار الصراحة كتير في إشي كمان بيسهلوا المدارس بأنه بيعطوك your own locker، فبتقدر تحط فيها الكتب تبعونك، مش مضطر إنه كل يوم تاخدها.
9: كل يوم جبل من الدفاتر.
2: بلس أحكي لك الصراحة شغلة، التطور الرهيب في دولة الإمارات في كافة المدارس. المدارس فمعظم المناهج المدرسية أصلا بتكون نازلة على السيستم على اللابتوب ف you don't need any books
9: oh my god like yes. why are you talking to me like that قاعدة تزعليني
2: ما تقارن مدارسنا بإيش أولادنا هلا على شو عم بيروحوا فبدنا نشوف المستمعين اللي عم بيسمعونا سبيشالي قلنا من الهيئة التدريسية أو المعلمين
9: نعم.
2: تدخلوا بتحدي معلم ضد معلم حدا إداري ضد إداري
9: اسمع okay. تكامل وتفاضل للأسئلة
2: لا حرام كريم مش عشان هم
9: بالسلك
2: المدرسي
9: شلون ما أدري
2: لا ما تخافوا هي حتكون تحديات حلوة بس حنشوف قدي أنتوا عن جد ريليتد للمناهج التدريسية
9: راح اختبر المعلم لأول ما أسمع قلم أحمر
2: أنا راح أساعدكم
9: قلم أحمر في إيدي
2: مش بكفي هلا بدهم يبلشوا يديروا بالهم على أولادنا starting from next week
9: ما أدري بس أحس كده أني لازم أصحح لهم
2: كنت طالب شاطر ولا نوتي
9: على حسب
2: كيف على حسب الأستاذ
9: الجو إذا الجو حر أنا مرة نوتي إذا الجو بارد أنا
2: عمرك انطردت من المدرسة
9: خليها مستورة
2: رح نحكي اسمعوا بس يبعتوا لنا سنتر بوينت مع اسمكم الثنائية على 404 لنشوف يا ترى مين رح يتحدى معانا على الهواء مباشرة بإكسترا فايبس مع هبة وكريم

0: الطلاب.
1: وصف لنا نفسك كطالب يا كريم.
2: متفوق، مثابر. نعم. ما شاء. أيوة. الله، يعني شارات النسمة زي ما تقول عندنا. شارات النسمة، ما في أحلى منه.
1: أحس بنا مبصج.
2: ليش؟
1: أحس
2: هيك إحساسك يقول لك الرادار عندك هيك.
1: كأم إحساسي بيقول لي يا ماما إنك لا
2: تعرفي. أنا دقيقة، وأنا صغير دقيقة، وأنا صغير أي صف حددي لي أي صف عشان لازم
1: يعني
2: نحدد.
1: شوف يعني. أنا بحس البرسوناليتي بتبلش تبين starting let's say from grade 5. أوكي. لأن أول سنين إنه عادي يا حبيبي كتكوت. أيوة. حرام كلنا بنستوعبه، تيتشرز أمهات أهالي. بعد جريد 5 لا، بنصير خلص كولد نعامله كشاب.
2: نعم.
1: والبنوتة خلص أنت بدك تصير صبية.
2: صحيح.
1: أوكي.
2: صحيح.
1: فأوصف لي كريم كطالب starting من الصف الخامس بكل حقيقة وصراحة ووضوح. ليش؟ لأنه بدي أربط بين كريم الطفل وكريم الشاب.
2: عشان أكون صريح معك.
1: أيوة.
2: أنا مريت بكل المراحل.
1: كنت تحب الدراسة؟
2: مريت بمرحلة الدافور. الدافور عندنا اللي هو مرة قاعد قدامه ويسطر الدفتر.
1: أوكي. النرد، ويكون النرد يعني. أوكي.
2: جو كده. وطوابع وأجمع وأسوي. ومريت بمرحلة المتمرد اللي قاعد وراء آخر شيء ولازم ينكت.
1: طبعاً أكيد هذا
2: لازم يرفع ضغط الأستاذ. لازم يعني. ومريت بمرحلة اللي ما بين.
1: شفت غرفة المدير ولا لا؟ بصراحة
2: كنت أدخل أفطر معه.
1: قول والله
2: أفعل عليك كنت أضبط. شوفي أنا لأنه وقتها بالإنجليزي كان عندي كويس، وقتها الإنجليزي اللي عندك كويس هذا. This is my future يقول لك. فأنا كنت يوم أطلع أمثل المدرسة في اللغة الإنجليزية كان الأساتذة والمدير ينبسطوا
1: فخورين والله.
2: كانوا يسحبوني من نص الصف يوم مثلا نفوز بمسابقة برا ولا شيء على مدرسة ثانية، والمدير يكون ما هو حب المدرسة في عداوة بالمدارس.
1: أوكي. فبدأ يثبت انه احنا الستودنتس تبعونا غير شكل.
2: وربي كنت اكل فول وتميس في مكتب المدير.
1: والله.
2: أيوة والله
1: والله ما كنت يعني
2: حتى كنت اجي كذا اشوف الطلاب طبقه يعني انتوا شلون انا اتكي معكم يا
1: كيف يعني جيتوا كيف تاكلوا انتوا عادي بالساحات وانا باكل عند المدير
2: سنتوب وسندويش جبنه.
1: نيجي للاكاديميك اتشيفمنتس. كيف كانت الاكاديميك اتشيفمنتس؟
2: صراحه شوفي يعني الحمد لله اني انا دائما بالدراسه مركز.
1: اوكي.
2: لانه في ضمير. يعني دائما ما احب اني اشوف اي شيء درجه واطيه او اني انا مو كويس او whatever like that. الحمد لله.
1: سو حلو كنت يعني طالب لطيف.
2: الله وكيلك كريم. متخرج من الثانوي ثالث ثانوي 97.5. نعم
1: ما شاء الله. لا لا لا لا لا لا لا
2: والشهاده موجوده يعني لو اي احد يشكك في الموضوع.
1: ابهرتنا. لا 97
2: 97 ونص.
1: هلا شوفي انا بدي اعمل اسئله الامهات. وليه درست ميديا؟
2: درست اي تي. انا
1: اي تي. ليه درست اي تي؟
2: اي تي كمبيوتر يعني
1: يعني أنا... بس قصدي ليه ما رحت مهندس؟ ليه ما رحت دكتور؟ تعرف هذه اسئله الكل انه معدلك كثير عالي ليش يا حرام ما درست. نعم. التخصصات.
2: نعم. لانه كان دائما في راسي تعرفين انا قديش احب الجيمنج. yes. والالعاب والسواليف. كان حلمي اني اصنع لعبه او شيء زي كذا. اكتشفت انه قديش انا يعني حلمي هذا كان المفروض ما احلم فيه من قدر
1: صعب.
2: بس سبحان الله جيت من ورا صرت مقدم في عالم الالعاب ومن هنا بدأت.
1: يعني أنت ما استخدمت تخصصك بحياتك ولا بتحس مش كتير يعني؟
2: الحمد لله لا
1: لا
2: لأنه أوكي. صعب جدا. أنا أول ما دخلت على الكودينج وشفت قديش صعب يعني استوعبت أنه no. لا هذا الشيء جدا صعب. هذا الشيء المفروض من بدري أنت داخل فيه كمان.
1: أوكي أوكي أوكي.
2: من 16-15 المفروض أنت
1: طالع كودينج. لمين طالع كطالب؟ للبابا ولا للماما؟
2: للوالد صراحة. طيب. الوالد ما شاء الله.
1: خلينا نشوف المستمعين على 404. لو بدك توصف حالك كطالب أوكي بكلمتين إيش بتوصف حالك؟ وهاي تصرفاتك أو الطبيعة اللي أنت طلعت فيه كطالب طلعت فيها بتشبه مين؟ الأب أو الأم؟ لأن نكسر الصراحة رح أحكي لكم إشي كتير interesting بهذا الموضوع.
2: لا أسمع عنك. طيب
1: أنا شوف أنا حياتي الدراسية يعني بتعرف هذا اللي بيكون حدا بيقول لك عاش مرحلة طفولة المدرسة والجامعة بطولها وعرضها.
2: أوكي.
1: هبة صالح.
2: يا سلام. طيب حلو.
1: أنا كنت من
2: مشاغبة ولا لا؟
1: شوف الصراحة أنا كنت المشاغبة. بس تعرف هذا المشاغب اللي كل الأساتذة بيحبوه لأنه هو شاطر. فكنت هذا الإشي. أوكي. بلس دكاترة الجامعة كنت أنا بالنسبة لهم أمثل برنامج الصدمة. ليه؟ أنا واحدة كنت مخلصة كل غياباتي. تعرف بطلع لك غيابات معينة.
2: أي.
1: كنت أخلصهم كلهم أقول حقي. أوكي. بس مثلا أكون مسكر المادة. فأنا تخرجت من الجامعة
2: ما تقدر تمسكها.
1: تخرجت من الجامعة
2: أيوة
1: ب كان معدلي 3.89
2: ما شاء الله 3.89
1: 9 out of 4 امتياز مع مرتبة الشرف
2: ما شاء الله لا لا
1: وكانوا يرجعوا لي فلوس الجامعة لأني كنت طالبة متفوقة خلص بس هيك فهذا لا يعني أنك التفوق ما تعيش حياتك لا صح. بتعيش حياتك كتير حلو وممكن أنك تكون شاطر هل التفوق جاب لنا أي شيء؟
2: لا بس الشغب والأشياء اللي سويت عرفت على ناس حلو
1: عملنا كوميونيكيشن yes. حلو فبنستنتج اليوم أدرس لازم تدرس لأنه في مراحل بحياتك أنت لازم تدرس بس بليز يا جماعة رجاء الشخصية ثم الشخصية ثم الشخصية هي أهم شيء للأولاد لأنه أحيانا بننسى بنصير نركز بموضوع الدراسة وليه ما جبت وليه ما سكرت وليه وبنحط البرسوناليتي على جنب إحنا أكتر ناس شفنا بالشغل البرسوناليتي والكاريزما هي اللي بتفتح لك كتير أبواب بلس طبعا إنك تكون شخص متفوق ومجتهد وشكرا.

0: يلا رح نشوف نيكست بين مين ومين رح يكون التحدي. عم ندور على أساتذة معلمين هيئة تدريسية, بما أنه اليوم أول يوم دوام لكم فالتحدي رح يكون بناتكم, وفاوتشر بقيمة 1000 درهم من سنتر بوينت رح تكون من نصيب واحد من المستمعين. مين بتحس جيناته بتكون أقوى فيما يخص موضوع التحصيل الدراسي, الأب ولا الأم؟ يعني based on that الأولاد بيكونوا مثلا ماخدين الجينات أكتر من الأب أو الأم.
1: على فكرة الموضوع هذا جدا حلو يبقى. أنا أذكر في واحد ستاند أب كوميدي كنت أموت فيه جدا اسمه جورج كارلين, يعني قد إيش هو ذكي بالنكت اللي يقولها على الستيج وطريقة كلامه. كان يتكلم يقول والدي والدتي الاثنين كاتبين يكتبون وما في الصحيفة تقريبا, وأبوه في شيء ثاني يكتب كتب وأشياء زي كذا, فالجينات تأثر جدا فحالاتها يوم يكون للاثنين. يا سلام انت كذا ضامن.
0: هلا على فكرة هو فعليا الدراسات كلها بتأكد بأنه ما في تحكي والله الأم أكتر من الأب.
1: نعم.
0: فعليا هي جيناتهم التنين بتكون يعني راحت للولاد فيما يخص موضوع التحصيل الدراسي. بس في دراسة أجروها بعام 2017 قالوا أنه بعض الجوانب بالتحصيل الدراسي للولاد بتكون الصراحة متأثرة بجانب الأب أكثر من جانب الأم.

0: And this is so true على فكرة. إذا عنده جلد على الدراسة وطولة بال بيكون ماخدها من الأب أكتر من الأم.
1: حلو.
0: فأنا الصراحة يعني بحس هلأ أنا مثلا
1: أتفق أنا مع هذا
0: يعني الشيء يعني أنا حدا ما عندي كثير طولة بال.
1: نعم.
0: ما عندي طولة بال إجمالا على الأشياء، بحب الأشياء تخلص بسرعة. لا زوجي كثير رايق، فبحس أولادي هذا الجانب فعليا.
1: نعم.
0: إذا موجود يعني عند حدا منهم فهم ماخذينهم.
1: أنا كنت أتمنى أخذ 100% من الوالد. تعرفين أنه أبوي ما شاء الله عليه يتكلم أردو فصيح.
0: واو.
1: لأنه كان يتابع زي أفلامه صغير، بس مو زي أفلام هندية. يوم أنا كنت أدخل عليه ويتابع مثلا زي أفلام يقعد كذا يتابع، يقول الجملة اللي حيقولها الممثل قبل ما يقولها من كثر ما هو حافظ الفيلم.
0: فأنت طب أنت شو بتحس مين قد إيه أخذت من أبوك؟ قد إيه أخذت؟
1: مو كفاية مبروك أنت أخذ
0: أكثر. كنت أخذ كل إشي مبدئيا.
1: عنده شيء في اللغات ما شاء الله، يعني اللغات والرياضيات كمان.
0: Interesting.
1: اللي هو أنا الاثنين فيهم سيء. لا بالعربي ولا بالإنجليزي ولا بالرياضي.
0: على فكرة تعليقا على الموضوع هديل بتقول الاثنين، بس أنا بعرف إنه علميا الذكاء أكتر من الأم على فكرة، وأنا كنت هيك مفكرة لغاية ما بقولوا لك أعملوا الدراسة بعام 2017 لقوا إنه لا، تأثير الأب على تأثير يعني أكتر من تأثير الأم. فبحكي لك إحنا أصلا إجتنا فترة الأمهات إنه إذا أولادي شاطرين مني يعني هيك كنا هيك أقنعتنا الدراسات، بس واضح إنه الدراسات
1: بس والله زعلت اللي قاعدين يدرسون عيالهم 24 ساعة الأمهات اللي قاعدين وماسك ذكرت
0: ماسك كل التولز تبعت التدريس بغض النظر شو هي التول،
1: خمسة
0: يعني
1: أيام في الأسبوع خمسة هذه طيب زعلتيها والله يدرسها.
0: لا ليش زعلتها، هي اللي إلها جلد على فكرة. هم الأولاد أكيد ما حيكون إلهم جلد، فطالما ما إلهم جلد جايبينه من أبوهم، فتخيل إنه هي تكون قاعدة بتدرس وعارفة إنه كل الجينات
1: من
0: حرام شو بده يصير بالولد.
2: أنتوا تحطوا مكياج على زمانكم.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم

0: للنتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
3: لا تفوت عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28 حتى 30 من أغسطس أنفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر، بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه، أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
4: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لسبعة وتسعة وثلاثين دقيقة.
5: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: مين رح يفوز معانا بفاوتشر بقيمة 1000 درهم من سنتر بوينت بمناسبة باك سكول؟ خلينا نقول صباح الخير لسوزان ووليد اللي صاروا معانا على الهواء. صباحهم.
1: صباح الخير.
0: يعطيكم العافية. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة العام الدراسي الجديد، وإن شاء الله يا ربي هيك عودة حلوة وآمنة للكل.
2: إن شاء الله.
1: الله يخليك.
0: يلا جاهزين معنا للتحدي؟
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: رح نسألكم ثلاث أسئلة.
1: مساعدة
0: مساعدة. لا نحن.
2: لازم مساعدة.
0: إحنا حنحاول بإذن الله، بس أنتوا يعني المفروض متفوقين بقى. أوكي. فحنعطيكم ثلاث أسئلة، المفروض تجاوبوا على سؤالين من هالثلاث أسئلة. أول واحد رح يجاوب الأسرع والجواب الصح هو اللي رح يربح معنا. أوكي.
3: يلا بسم الله. أول سؤال يقول: أي من التالي يعتبر تغيرا فيزيائيا؟ احتراق الخشب، ذوبان الثلج، صدى الحديد.
1: ذوبان الثلج.
3: يا سلام يا سوزان. 1-0. لحق يا وليد. السؤال الثاني.
0: يلا السؤال الثاني: أي واحدة من الكلمات التالية تعتبر مثنى؟ معلمون، معلمان، أو معلمات؟
1: معلمان.
0: ايه ده ايه ده
3: ايه ده ايه ده؟
2: لا ما شاء الله.
0: خلاص
1: خلاص افوز افوز.
0: ما مش هنكمل يا سوزان. افوز افوز. عايز اروح الحصه ارجوكم. الف مبروك يا سوزان، لك فاوتشر بقيمه 1000 درهم من سنتر بوينت. وهابي باك سكول.
3: هارد لك يا وليد.
0: هارد لك يا وليد.
2: ثانك يو.
0: يسعد صباحكم.
1: شكرا جزيلا. شكرا.
0: اهلا اهلا اهلا. يا محلاهم لمعلمين.
3: طقطق على طول ما في كلام.
0: لا ولهلا لسه هذا الاسبوع رواق لهم. لانه من غير طلاب من غير شهر. نكست ويك ان شاء الله الطلاب بيرجعوا الى مدارسهم، واستنونا انا وكريم كمان هيك رح نكون مجهزين لكم مجموعة كتير حلوة من المفاجآت.

0: جاهزين بشنطة ظهر جديدة وحذاء يلفت الأنظار. العودة للمدرسة مو بس أول يوم دراسي، هذه عودتكم بكل ثقة، وسنتر بوينت وجهتكم لكل احتياجات العودة للمدرسة. اكتشفوا الشنط، الزي المدرسي، علب الطعام، الأحذية وأكثر. زوروا متاجر سنتر بوينت أو centerpointstores.com اليوم. سنتر بوينت، لكل أساسيات العودة للمدرسة.
1: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
3: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيترز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق آي في الآن. تطبق الشروط والأحكام.
4: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير.
5: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: نحن مقبلون على إحدى أكثر فترات السفر ازدحاماً في مطار دبي الدولي، وهي فترة تتطلب أعلى مستويات الجاهزية والتنسيق على مستوى منظومة المطار بالكامل. وخلال الأسبوعين المقبلين نتوقع استقبال نحو 3.7 مليون ضيف من القادمين إلى دبي.
2: تم إعادة هندسة وتعديل نموذج العمل لـ20 خدمة بهدف تبسيط رحلة المتعامل وتحسين كفاءة تقديم الخدمة بما يتكامل مع سياسة خدمات 360 وبما يعزز المرونة والاستباقية.
3: استقبلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أكثر من 20,500 طلب بالمشاركة في الدورة 29 للجائزة، كانت من 135 دولة حول العالم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: مصر والإمارات تبحثان توسيع الشراكة في مجال البترول والطاقة. لقاء سوري إسرائيلي لتهدئة التوتر بين دمشق وتل أبيب. رئيس وزراء بريطانيا يختار كييف لتكون وجهته الخارجية الأولى.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري اجتماعا مع سعادة المهندس عبد الله عطية المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر لبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية بين الشركة وقطاع البترول المصري والمشاركة في تنفيذ برنامج موسع لحفر الآبار البرية والبحرية. تسهم جمارك دبي في تسريع وصول المساعدات والإمدادات الحيوية إلى المناطق المتضررة حول العالم من خلال منظومة جمركية مرنة تجمع بين سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات ومتطلبات الأمن والامتثال. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار عبيد المنصوري مدير أول مركز تفتيش مدينة دبي اللوجستية جمارك دبي.
5: في جمارك دبي نؤمن بأن سرعة وصول المساعدات في أوقات الأزمات قد تصنع فارقا حقيقيا في حياة الإنسان، لذلك نعمل بالتعاون مع دبي الإنسانية وشركاؤنا على تسريع حركة الإمدادات الإنسانية وتسهيل إجراءاتها الجمركية مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والامتثال. وخلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12,800 معاملة جمركية، وصلت صادراتها إلى 167 دولة. ومن خلال هذه الجهود نواصل تحويل كفاءة دبي الجمركية واللوجستية إلى أثر إنساني عالمي وتعزيز مكانتها منصة موثوقة وسريعة للاستجابة للأزمات والطوارئ حول العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي يوم أمس إن قوات خفر السواحل انتشرت جثث 11 مهاجرا تونسيا غرق قاربهم في نهاية الأسبوع خلال إبحارهم باتجاه إيطاليا، فيما تتواصل عمليات البحث عن 3 مفقودين آخرين. وقال رئيس منظمة معنية بحقوق المهاجرين يوم السبت إن مركبا للمهاجرين أبحر في وقت مبكر من يوم الخميس الماضي وعلى متنه 15 شخصا معظمهم من الشبان قبل أن يغرق قبالة السواحل التونسية، مضيفا أنه لم يتسنى إنقاذ سوى شخص واحد حتى الآن. وقال الناجي الوحيد إن الأمواج ظلت تتقاذفه لمدة 48 ساعة قبل أن تنقذه سفينة تجارية. عقد وزير الخارجية السورية سعد الشيباني اجتماعا مع مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي رومان جوفمان وفق ما أورد موقع أكسوس الأمريكي. ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أن الاجتماع جاء بعد أيام من الغارة الإسرائيلية على قاعدة أبو ظهور الجوية والتي فجرت توترا حادا بين البلدين. بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الاجتماع كان إيجابيا وقال مصدر دبلوماسي وآخر في الحكومة السورية إن شيباني وغوفمن ناقشا قضايا من بينها إنشاء غرفة عمليات خاصة في الأردن بإشراف أمريكي لمنع أي مواجهة بين سوريا وإسرائيل أو بين إسرائيل وتركيا داخل الأراضي السورية. كما قال شيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني تأمل أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية وحض إسرائيل على اغتنام فرصة تاريخية، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية. وأكد شيباني أن أولوية دمشق هي وقف الهجمات الإسرائيلية، قائلا إن من الضروري اتخاذ خطوات لبناء الثقة في هذا الاتجاه. ما تزال غزة والضفة معا مسرح غارات وإطلاق نار أسفر عن مقتل وإصابة فلسطينيين، فيما صدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك ضد ظاهرة إطلاق بالونات أو طائرات ورقية أو مسيرة من القطاع. وقتل 3 فلسطينيين بينهم طفل جراء غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر طبية والدفاع المدني. وفي شمال الضفة الغربية أطلق الجيش الإسرائيلي أطلق النار في مخيم عسكر للاجئين، ما أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر 14 عاما، فيما حذرت إسرائيل يوم أمس حركة حماس من تصعيد العمليات العسكرية وإخلاء مناطق في قطاع غزة إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية والمسيرات والبالونات باتجاه بلدات غلاف غزة. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 4 طائرات ورقية رصدت قرب بلدات الغلاف يوم السبت، فيما أسقط الجيش 1 أخرى يوم أمس، ليرتفع عدد ما جرى رصده خلال الأيام الأخيرة إلى نحو 10. وبحسب تقارير إسرائيلية تعتقد قيادة الجيش أن حماس تقف وراء إطلاق الطائرات الورقية والمسيرات والبالونات رغم عدم تزويدها بمتفجرات بهدف اختبار طريقة استجابة إسرائيل وجمع معلومات عن إجراءاتها الأمنية. أجلت السلطات الأمريكية عشرات الآلاف من سكان مدينة رينو بولاية نيفادا مع اقتراب حريق غابات من الضواحي الشمالية للمدينة. وقال مسؤولون محليون إن نحو 42 ألف شخص نزحوا أو يجري إجلاؤهم، فيما يستعد 45 ألفا آخرون للمغادرة مع انتشار حريق هوك الذي أتى على نحو 5261 هكتارا. وأضاف المسؤولون أن الحريق ناجم عن فعل بشري ولا يزال قيد التحقيق، مشيرين إلى إصابة 3 مدنيين و3 من أفراد فرق الطوارئ. وأعلن حاكم نيفادا جول لامباردو حالة الطوارئ في إقليم واشو، بينما ظل مطار رينو تاهو الدولي خارج نطاق الإجلاء، واستمرت الرحلات التجارية بصورة طبيعية وفقا لرويترز. يزور رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام العاصمة الأوكرانية كييف اليوم في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي، وذلك تزامنا مع احتفال أوكرانيا بالذكرى 35 لاستقلالها. ويأتي ذلك بعد أسابيع من زيارة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إلى لندن. وكان أندي بيرنهام قد تعهد بتقديم دعم قوي لأوكرانيا في تصديها لروسيا. إلى ذلك قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي اليوم إن بلاده لم تلعب أي دور في تفجير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم وإنها تتعاون مع التحقيق في هذه القضية. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: اسمعوا كتير منيح. 12 سبتمبر بيكون يوم السبت. قبل ما تشارك بهالمسابقة لازم تتأكد بأنك تكون أفيلابل يوم 12 و13، لأنه 12 رح تعمل تشيك إن، 13 رح تعمل تشيك أوت بوحدة من أجمل الرحلات اللي بتستنوها سنويا، The Ultimate Road Trip، وهي رحلة الطريق إلى حتى اللي رجعت بموسم جديد على هو 99 العربية. مش 100 ولا 200 ولا 300،
1: كم؟
0: 400 مستمع رح يكونوا موجودين بهالرحلة، رح يتم اختيارهم على مدى الأسابيع القادمة لا يجمعنا يوم 12-9. هذا أحكي لك كريم كيف الروت رح تكون. الروت بأنه يوم 12-9 رح نلتقي سوا ونتوجه إلى طريق كتير حلو مليان بالجبال الساحرة لنوصل لفندق جي اي حتى فورت الفخم،
1: تحبه جدا هذا.
0: افطار 5 ستارز، رح يكون في فعاليات عائلية كتير حلوة، رح يكون في جوائز كتير حلوة، بالإضافة لأنه بعد ما نخلص جولتنا بي جي اي حتى فورت رح نرجع على دبي.
1: أوكي.
0: بس ما رح نرجع على بيوتنا، رح نرجع على جي اي ليك فيو.
2: يا سلام.
0: رح تعمل تشيك ان انت والعيلة وبعدين نلتقي على العشاء. هل تعتقد بأنه الفعاليات خلصت؟ لا،
1: بعدنا
0: على العشاء. شو رح نعمل؟ رح نتعشى ونعمل كونكشن كتير حلو مع بعض ونتحدث ونعرف عن بعض أكتر وأكتر. واحد من المستمعين تكون عنده فرصة بأنه يربح 10,000 درهم كاش ببداية العام الدراسي. The Ultimate Road Trip بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولي باس من الغرير. في أحلى من هيك؟
1: طيب شلون
0: تشاركوا؟ كيف رح تشاركوا؟ نيكس رح تعرفوا كيف ممكن تكونوا موجودين معنا ضمن ال 400 مستمع ل The Ultimate Road Trip.
3: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.

0: كيف ممكن تكون موجود معانا ب The Ultimate Road Trip يوم 12/9؟
1: نعم.
0: اوكي، احنا صراحة مندور على ناس فرفوشة بالرحلة.
1: حلو.
0: احنا رايحين مشوار من دبي ل حتى تقريبا بدنا شي ساعة على الطريق. فطول الوقت هذا بدنا ناس قاعدين بنقضي معاهم وقت حلو. تعرف النكد بالرحلات مش حلو.
1: ايه، وقاعدين ومفهين وماسكين جوالات.
0: ما بدنا موبايلاتكم بتحطوهم بجيبكم. بالضبط. احنا طالعين to communicate وننبسط ونغني ونفرح ونغير. نعم. جو، لانه كلنا محتاجين اجازة ما بعد الاجازة.
1: يس.
0: صح ولا لا؟
1: بالضبط.
0: فاليوم انت بدك تمسك موبايلك هلا وانت عم تسمعنا. اهم شيء. أيوة. بانك توقف على جنب الطريق لامانك وعشان ما يكون في اي نوع من المخالفات. وتبعت لنا فويس مسج ليش لازم تكون اول مستمع معانا بالرحله. يعني بما معناه عندك فرصة بأنك تقنعنا يا جماعة أنا لازم أكون أول واحد معاكم.
1: أوكي.
0: برحلة يوم 12/9 The Ultimate Road Trip لأسباب كتير. أوكي، ممكن تكون تقولنا أنه أنت واحد كتير فرفوش، ممكن تقولنا أنت واحد عندك بلاي ليست بتخوف،
1: ممكن أنا... أنت البلاي ليست أسمعك ممكن...
0: exactly. مثلا يعني ممكن تقولنا أنه أنت أكتر واحد محتاج لهذا الموضوع لأنه إجازتك ما كانت لطيفة أبدا، فأنت بدك إجازة بعد الإجازة. كريم، اقنعني ليش لازم تكون أنت أول واحد برحلة The Ultimate Road Trip.
1: شوفي، أنا فاتح الواتساب حق العربية.
0: أوكي. أيوة. 04-871-5522. نرجع نعيد.
1: 04-871.
0: أيوة.
1: 5-5-2-2.
0: أنا ما بعرف كيف في ناس لهلأ ما تكون مسيفة رقم واتساب العربية.
1: Yes.
0: يعني انتو بتقدروا تبعتوا unlimited messages for free voice messages يا جماعة. يعني
1: صور، فيديوهات،
0: خلص كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء.
1: هو اللي بياخذ سيلفي على فكرة فيديو ويحكي لنا ليش هو فرفوش رهيب، هذا من جد
0: فرفوش رهيب. واو، حلوة. لا، ما هو شوف، انت بدك تكون تبهرنا.
1: Yes.
0: يعني ابهرنا بطريقتك.
1: نعم.
0: فيديوهات، صور، voice message، اللي بدك اياه، اللي بريحك،
1: اللي تبغاه. لو عندك
0: تقنعنا.
1: مواهب خفية، لو انت تعزف جيتار
0: مثلاً،
1: لو انت لك في الطب،
0: ايوه،
1: تقعد بالزغرطه
0: مثلا،
1: زغرط.
0: طب ذا التيميت رود تريب ما شاء الله بلش يبعثوا لنا. انت ليش؟ يس. لازم تكون اول واحد.
1: بسجل فويس نوت للعربيه. لا. عشان ياخذوني معهم. مش فيك انت. لا
0: يلا سجل لنا. يلا.
1: السلام عليكم عربيه 99. كريم، احبك مره، احبك جدا، انت رهيب رقم واحد. اثنين، هبه هالك، كيف حالك؟ شوف،
0: لا لسه بدي اخليك تكمل.
1: شوفوا يا جماعه، انا لازم اروح معكم لاني انا اول شيء، او انا انسان رهيب. تمام، انا مره كويس بالرحلات وخدوم يعني. ايش تبغى؟ اول ما نوصل على الجاس ستيشن اول واحد نازل، انا شاري لك عصير، شاري لك مويه بارده، ممكن يعني حتى عادي اسوي لك مساج في الظهر شويه، افكفك لك الفقرات، ممكن اسوي اي شيء. فخذوني معاكم، والله يرضى عليكم، احبكم جدا، خصوصا انت كريم، احبك جدا. مع السلامه.
0: كيف تبين الكذبه من كبرها؟ صح ولا لا؟ بتاخدي. طب هاتي، انا راح ابعت فويس مسج. يلا. شوفي لين، انا راح ابعت فويس مسج وانت اختاري مين اللي بدك تاخدي. اوكي guys, good morning. I can't wait أكون معاكم بالرحلة. خدوني، والله أنا فنانة وبعرف أغني وكل مكاكير كير كير. هاي أغنية محمد عساف وسانتي بارت الجديدة. واسمعوا، أنا بحب العربية وبحب إكسترا فايبس وهبة وكريم ولين بحبك كتير كتير كتير كتير.
1: في واحد بعد فويس نوت رهيب، خلينا نسمع.
0: يلا،
1: السلام عليكم عربية 99. كريم، أحبك مرة.
2: أهلا وسهلا.
1: أحبك جدا، أنت رهيب رقم واحد. اثنين، هبة هالك، كيف حالك؟ شوفوا يا جماعة، أنا لازم أروح معكم.
0: لا كريم،
1: لأني أنا
2: مستمع، لازم أسمع
0: يا أخي. ودي يعني بسمع حاله
2: كلام المستمع.
0: يعني سمعتنا إياها مرتين بعدين أم يعني كيف بدك تقنعني؟ لين، مين تختاري على الرحلة؟ أنا حرام ناخده معانا، والله السوفون بس هو تعبان. كريم، فوت لنا من باب تاني انك تعبان.
1: دقيقة.
0: لان انت عن جد تعبان، فما ما يعني
1: سنت.
0: هاي شباب، هاي بتاخدك على الرحلة. يلا، شو عم تستنوا؟ ابعتوا لنا على 0-4-8-7-1-5-5-2-2. Sky is the limit. اوكي. Yes. بطريقه الكرياتيفيتي تبعتكم.
1: يلا، بعد حتى. لا تزعلني منك.
0: شوف، انا حتى زيك مستخسره، بتعرف هاي مزخني. بتقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية تعليم ذكي ومرن بناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة بالبكالوريوس الماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني، أكثر من عقدين من الريادة في دبي وثقة مئات الألاف من الطلاب. اعرفوا المزيد عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص فيهم.
3: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيز بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية ولباس من الغرير. ابدأ العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم، سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
4: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
5: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على 2 من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
4: الآن أنا جاهزة.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. طبق الشروط والأحكام.
3: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
6: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: مستمتع، أنا مستمتع منكم والله جدا مبسوط منكم.
1: مستمتع منكم؟
0: يس.
1: وش دي؟ بأي لغة؟
0: هذه في دستوري، أنا في دستور الاستمتاع. تعالي نسمع، تعالي.
1: يلا.
0: حنين أول شيء.
2: صباح الخير. لازم أكون أنا لأنه أنا أخبر إنه البلاي ليست عندي خطيرة.
1: أيوة.
2: خفيف دليل قاعد في ناس كتير، دليل قاعد من كتير علاقات. مضغوطة جدا لأن طالب جديد بالجامعة. الضغط المادي صار مليون.
1: يا ويلي عليها، مبين من صوتها مضغوطة، الصوت مضغوط نفسه.
0: الصوت مضغوط نفسه.
1: طيب نسمع نيكست. يلا.
3: أنا برأيي جرب المجرب. أنا كنت مع فريق هبة بعين دبي، فبتذكروا كانت أجواء. أنا بساعدكم.
1: أوه صراحة فريق بعين دبي. جايز وحيا، أنا لهلا ما بنسى أصلا.
0: كانوا جو،
1: يعني كان جو لدرجة يعني أنتوا مش متخيلين. أنا نكست يعني ذا نكست داي جيت على المكتب، الكل كان إنه مثال الفريق الرائع، فريق هبة صالح. كان الصراحة خطير عن جد والله.
0: نقاطكم كانت يعني مش
1: على فكرة، مش المهم بالنتيجة، المهم بالأداء.
0: بشغلة والله مالي شغل جماعة، والله مالي شغل، أنا أخذ المسؤولية تماما.
1: يلا روح.
4: هلا أنا لسه بالسيارة وعم بسوق، بس أنا إذا بدكم فرفوش لدرجة جاهز أرقص شرقي.
1: لا إحنا مش لهالدرجة. لا this is too much. بس يعني this level الفرفشة مطلوب.
0: مطلوب بس شوية
1: حلو، بس يعني لا يعني ديروا بالكم. أوكي حبيت والله لهلا. في كريم في كمان voice messages سمعنا.
0: يس تعالي نسمع مين أحمد خالد.
1: يلا.
5: صباح الخير تبعو كريم. أنا لازم أكون موجود لأنه الأنيفرساري تاعنا ب 16/9. وأنا مسافر ب 14/9 لحالي.
1: لحظة شوي.
5: كنت عم بفكر شو بدي أعمل.
1: خلص العربية بتعمل.
0: يس. احنا بنتكفل اخوي لا
1: تشيلها. فانت ريحت حالك، فانت مسافر يوم 14 والانيفرساري 16. نعم. بس ليش مسافر لحاله يوم 14؟ شوف انا كل هذا اللي اخذته هذا اللي اخذته من الفويس مسج.
6: يسعد صباحكم.
0: هلا والله.
6: السبب انه عيد زواجي 12/9/2020.
0: كله صار عيد زواجي فجاه.
1: ما شاء الله
0: كلكم موسم تزاوج.
1: لا يعني بس شوف هذا 12/9. شو مالك شهر سبتمبر؟ يعني هو كان يعتبر شوي من الصيف، طبعا يعتبر موسم اعراس يعني.
0: ما
1: لا ما في ما 12/9. هلا صار في عندنا تحدي صراحه، في ناس 12/9 وناس 16/9.
0: جعفر باعت فيديو تمام.
1: يلا.
0: انا جوي
1: اشوف شو بعد. جعفر
0: بعد فيديو.
7: اخوي كريم، انا عند الكازيه بدي اشتري لك من عندها عصير وبيبسي وشيبسي. طبعا خلي هبه
1: وانت
0: حرفيا باعت هو في المحطه قال لي نازل اشتري لك الاغراض. جعفر
1: يا والله جعفر
0: سكورك
1: خطير.
0: عالي سكورك عالي.
1: شوفوا جعفر الصراحه يعني يتربع على القمه.
0: نعم.
1: مين اللي والبيت جعفر؟
0: يس.
1: رح نعطيكم فرصه 0487155522 فيديوز voice messages أو story ابعتوا لنا ونشوف يعني. وصراحة فيديو لين كان فظيع
0: جماعة. أنا أفكر أنزله على السوشيال صراحة.
1: oh my god.
0: تعب وشفتها.
1: تعب.
0: طبعا هي في محل
1: بترقص مايكل جاكسون. مفروح
0: يعني I wish يا جماعة أني أقدر أوريكم.
1: يا يلا. فبدنا إياكم تتألقوا وتقنعونا ليش لازم تكونوا أول مستمع ضمن 400 مستمع معنا بيذا ألتيميت رود تريب، لأنه الرحلة رح تكون بتعقد. رح نبلشها من JA حتى فورت ريزورت، بعدين نرجع لJA ليك فيو، نعمل تشيك إن، ننام الليلة هناك، نتعشى، وفرصة لواحد من المستمعين يربح 10,000 درهم كاش.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير.
0: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
2: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 8:35 دقيقة.
0: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
3: والله الازدحامات المرورية موجودة على مختلف الشوارع الداخلية والخارجية خلال هاللحظات. لو بدنا نبلش من الشارقة، في ازدحام مروري على طريق الشارقة الدائري بالاتجاه إلى شارع بيروت، والسبب هو وجود حادثين مروريين، فديروا بالكم كثير منيح واخذوا الطرق البديلة. الناس المتواجدة على شارع عمان رح تلاقي كثافة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع دمشق. بالانتقال إلى شارع الشيخ محمد بن زايد في كثافة كبيرة بعدد المركبات، بتبدأ تخف عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط، فحاولوا إذا بدكم تيجوا على منطقة شارع الشيخ زايد ومناطق الميديا سيتي بإنكم تاخدوا شارع الرباط بديل لشارع الشيخ محمد بن زايد. أما الناس المتواجدة على شارع الاتحاد فالكثافة بسيطة بعدد المركبات، بتبلش تخف عند دوار الملا بلازا. مع ده هيك عم بتكون الحركة المرورية طبيعية وانسيابية على كافة الشوارع.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صراحة يعني كتير حيرتونا, صرنا مو عارفين شو بدنا نختار. كريم خلينا نسمع فويس مسجز
1: كمان شوي.
0: يلا نشوف.
2: زي لكم البيضة يا جماعة, والله أنا رحت مصر وكانت تجربتي سيئة جدا, كان في عندي مشاكل وحوارات, فأنا محتاج أغير جو. أنا وزوجتي وابني سيف وحماتي, خدونا هيك يعني زي ما بنقولها مرة واحدة, خدونا كلنا طلعونا معكم, خلينا نتفسح, خلينا نغير جو يا جماعة. أنا بعرف أعمل كل شيء, يعني طبيخ, بعرف أطبخ, بساعد زوجتي بالبيت, أغاني بعرف أغني بس صوتي مش حلو, بس عادي تستحملوني, بعرف سوق سيارة, بعرف أقول نكات, هكون يعني راح تستمتعوا معي.
0: اسمع الصراحة, احذر ايش اللي يحسب له لو له
1: نهو
0: لو لو لو انه بده ياخد حماته.
1: شفتي انا ركز بالنقطة دي بقى, صح صح.
0: يعني مين ضل, مين ضل اللي بيعمل هيك؟ انت طالع رحلة, نرجع من ذكرك, بس واضح ما شاء الله يعني انه هو
1: حلوة.
0: صهر هني هيك واضح يعني, لكن هل هذا يكفي بانه يكون معانا رقم واحد بالرحلة؟ نسمع بقية المسج.
3: صباح الخير.
0: صباح.
3: أنا لازم أكون موجودة علشان أولا أنا وجوزي كابل, ما عندناش أطفال, وإحنا فرفوشين جدا.
1: أنت بتساعدك في وجهك.
3: وجوزي عنده مواهب كتير قوي في تقليد الأصوات, وفي كمان بيقعد يقلب أغاني كتير, ويقعد يهزر كتير قوي, فإحنا متحمسين جدا إن إحنا نكون معاكو. بس كده ان شاء الله, وهنيجي هنغني لك يا هبه هبه هبه الهبوشي والحاجات دي. كريم كمان.
1: اي اي اي اي اي
0: لا لا اسمع, ما بدنا نشخ كده لك, ما بدنا نشخ حبيبي ال او مول. يلا عيش اجواء الرحله.
4: هبه هبه الهبوشي حلوه كتير مش منبوشي, يا ابرني انا جميلك حلوه.

0: والله ييس ارجع بالي اطلع الرحلة على فكرة كريم. شو يا
1: احنا we expect this يا جماعة nothing less. الانرجي لازم تكون كذا.
0: عن جد عن جد عن جد. يلا شوفي كمان نسمع شو عم بدك تسمعنا.
1: نشوف ماريا شو قالت.
0: يلا
2: بونجور جود مورنينج جود مورنينج العربية اف ام. بونجور هيبة. بونجور فريق العربية اف ام. اعتقد انه لازم تختاروني اول شيء لانه كل الصيف ما سافرت, كنا ناطرين خبر مفرح بشأن عملي لقريب والحمد لله نجحت. وثاني شيء لانه انا شخص كتير بحب السفر ودائما بنظم رحلات وبكون يعني سوبرفايزر للتريب, فبعتقد انه كتير رح تنبسطوا معي والبلاي ليست تبعي ميكس كل اللغات وكل الثقافات وان شاء الله كتير رح ننبسط سوا.
0: واو واو حلو بصراحة. بس يعني شوفوا الصراحة كلكم أبدعتوا وكلكم تفوقتوا, وبدنا نذكركم إنه رح نضلنا نختار till end of this week. أوكي يعني لغاية يوم الخميس لأنه جمعة إن شاء الله رح نكون off, سمعاكم الاختيار ليوم الخميس. فإذا اليوم ما كانت الجائزة من نصيبك بكرة إن شاء الله بتكون من نصيبك. بس نعم. أول شخص رح يكون موجود معانا برحلة the ultimate road trip اللي رح تشمل رحلة لجي اي ريزورت فورت اللي موجود بحتى, وبعدين رح يعمل one night stay بي جي اي ليك فيو بي دبي, ورح يفوت بالسحب على 10,000 درهم كاش. الفائز هو
1: جعفر. Let's go جعفر.
0: برافو جعفر, ألف مبروك لإلك.
1: أدلعك أسميك جعيفة.
0: لا ولكم جايب خلص أغراض تبعت الرحلة جاهزة
1: صراحة. أوكي. صادنا في الكلام
0: صراحة,
1: وراح وقف في المحطة وقال أنا أوريدي نازل أجيب لك أغراضك.
0: واو فبرافو جعفر ولدان, ألف مبروك لك. شكرا لكل الناس اللي تواصلت معنا, ومثل ما قلنا لكم بكرة إن شاء الله رح تكون فرصة جديدة, لكن خليكم متابعين معنا لأنه بساعتنا الثالثة الضحك رح يكون هو العنوان.
1: نعم.
0: رح يكون عندنا ضيف خطير بكل ما في الكلمة من معنا. Stay tuned.

0: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
3: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمارة الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.
4: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
5: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صمت بلا صورة.
1: خلال خمسة أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
2: منذ عام 1956 وشرطة دبي تؤدي دورها في خدمة المواطنين والمقيمين ساعية للحفاظ على أمن الإمارة وسلامة المجتمع عبر خدمات متطورة تواكب مكانة دبي العالمية. من أبرز هذه الخدمات مبادرة على دربك.
3: من خلال مدار نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. عقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اجتماعا مع مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي رومان غافمان وفق ما أورد موقع أكسوس الأمريكي. وقال مصدر دبلوماسي وآخر في الحكومة السورية إن شيباني وغوفمان ناقشا قضايا من بينها إنشاء غرفة عمليات خاصة في الأردن بإشراف أمريكي لمنع أي مواجهة بين سوريا وإسرائيل أو بين إسرائيل وتركيا داخل الأراضي السورية. اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية الشرطة الهندية استخدمت القوى المفرطة بما في ذلك أجهزة الصعق الكهربائي والبنادق الهوائية لتفريق تظاهرات قادها شبان وأدت إلى استقالة وزير التعليم الشهر الماضي في وقت شكلت فيه المحكمة العليا لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي ارتكبها الطرفان. أجلت السلطات الأمريكية عشرات الآلاف من سكان مدينة رينيو بولاية نيفادا مع اقتراب حريق غابات من الضواحي الشمالية للمدينة. وقال مسؤولون محليون أن الحريق ناجم عن فعل بشري ولا يزال قيد التحقيق، مشيرين إلى إصابة 3 مدنيين و3 من أفراد فرق الطوارئ. وأعلن حاكم نيفادا حالة الطوارئ في إقليم واشو. يزور رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام العاصمة الأوكرانية كييف اليوم في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي، وذلك تزامنا مع احتفال أوكرانيا بالذكرى 35 لاستقلالها. ويأتي ذلك بعد أسابيع من زيارة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إلى لندن. قتل 30 شخصا على الأقل في انهيار أرضي بمكب نفايات بالعاصمة الجينية كوناكري نتيجة أمطار غزيرة هطلت خلال الليلة. وقالت الحكومة الجينية إن الحادثة نتج عن انهيار كومة ضخمة من النفايات اجتاحت خياما وأكواخا مجاورة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: حبيت انه الناس لهلا متحمسه كريم على ذا التيميت روت تريب ليكونوا موجودين معنا. بدنا نذكركم بانه ان شاء الله راح تكون على اكسترا فايبس وبقيه البرامج سو بتقدروا تشاركوا مع الكل, لانه زي ما قلنا عم ندور على 400 مستمع ليكونوا موجودين معنا يوم 12/9/2026 لننطلق برحله جدا جميله. راح نبلشها من دبي, بعدين نروح لجي اي حتى فورت, بعدين نرجع لجي اي ليك فيو, والعشاء يكون مع فرصه لربح 10,000 درهم كاش.
1: ابى اسمع جعفر اللي فاز معنا اليوم شو قال, شو بعد فويس نوت خلينا نشوف.
2: انا من زمان واصل على الشغل بس بلفلف مشان اعرف شو راح يصير معي. الحمد لله بطلت اروح على الشغل اليوم.
0: والله جونا واجواءنا, والله جونا
1: احسننا الاختيار,
0: يعني ما خاب اختيارنا الصراحه. خلال ساعتنا الثالثه من اكسترا فايبس راح يكون معانا شخصيه
1: رهيب رهيب احبه يا جماعه,
0: يعني مو طبيعي. انا شخصيا كنت اتابعه كريم واضحك انسى انه احيانا كنت اول ما بلشت اتابعه كنت نص الفيديوهات مش كتير افهم لانه اللهجه المغربيه مش لهجه سهله, بس هو الصراحه حدا كتير اشتغل على حاله وقدر يوصل لقلوب ملايين من المتابعين. عم نحكي عن واحد من اشهر اليوتيوبرز في العالم العربي, والاهم انه كان بفيديو مع مستر بيست. اكيد عم نحكي عن رضا وهاب ان شاء الله اللي رح يكون معنا بساعتنا الثالثه من اكسترا فايبس. معي بو كريم سوبر اكسايتد تنهدر بالمغربي
1: بالدارجي بالدارجي ولا تهدر بالعام.
0: هلا هو بده يجي يعلمنا رضا, هو اللي الفنان اللي
1: معنا. تحدي رهيب على فكرة, متحمس عليه جدا. تحدي اللهجات,
0: اسمع تحدي اللهجات, ومجهزين تحدي كمان خيالي راح تشوفوه.
1: هذا انا اتفنن فيه, هذا على فكرة رحت تدربت له شخصيا في المغرب.
0: تمزح؟ انا ما تدربت, بس انه هو الشغلة اوريدي احنا عنا اياها بالبيت فكتير منحبها. ما رح نحكي لكم هلا كتير تفاصيل, خليكم معنا لتعرفوا تفاصيل أكتر. يلا

استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: قلنا لكم انه last quarter من سنة 2026 رح يكون مليان بالاشياء الحلوة. ما في حفلة رح تصير بإمارة دبي, وقديه مبسوطين كريم بانه كتير من الناس هلا دبي رح تكون وجهتهم السياحية بسبب الامور اللي كتير حلوة والحفلات اللي عم بتصير بطريقة مميزة جدا. تخيلوا يوم 17/10/2026 باتحاد ارينا مين رح يكون موجود؟
1: مين يا ترى؟
0: مين كريم؟
1: تامر وتامر يا جماعة, تامر عاشور وتامر حسني راح يكونون معنا إن شاء الله في الاتحاد أرينا 17 أكتوبر. مرة متحمس
0: الصراحة. الحفلة بتعقد, انت عارف يعني تامر حسني وتامر عاشور التنين الأغاني تبعتهم خطيرة. عن جد رح يكون تامر تايمز 2. فكتير من الناس كانت عم بتقول إمتى تامر حسني وتامر عاشور رح يعملوا حفلة مع بعض, وصارت والعربية 99 رح تكون موجودة هناك. طبعا دايما بنقول بأنه عن جد معظم حفلات دبي كتير بيسعدنا بأنه دايما بتم اختيار إذاعة العربية 99 لتكون الراعي الإذاعي الحصري لهالحفلات, وطبعا من تنظيم ملوك الحفلات.
1: أحبهم أوي يا جماعة مومنتس إيفنتس, تحية كبيرة لهم والله, يستاهلون كل خير ولأنهم رهيبين جدا. خلوني أضبطكم بحاجة حلوة.
0: أيوة
1: اسمع يا هبة. أنا واعدكم هذا الشيء تقريبا من أسبوع وقلت لكم أنه بيوم عشوائي راح أعطيكم تذكرتين.
0: عم تمزح؟
1: لتامر وتامر.
0: والله أنا انصدق.
1: والله العظيم
0: كيف أنت هاي الأشياء ما أخذ عليها أبروفلز ولا من عندك؟
1: أفعليك هذا من جي. لا لا لا, هذا شيء موثوق يا جماعة.
0: يعني أنا زي يعني برنامج الصدمة حاسة حالي.
1: شوفي أنا زيك حجي حفتح السيستم حلقة تذكرتين لتامر عاشور وتامر حسني
0: during this week.
1: during this week.
0: اوكي سو هذا الاسبوع في اي لحظه من اللحظات
1: لين يوم الحفله, مو بس هذا الاسبوع في اي لحظه من اللحظات.
0: اوكي اوكي
1: اللي معنا ويحب تامر وتامر وحابب انه يحضر في يوم من الايام راح اقول لكم جماعه في تذكرتين. يلا
0: اوكي
1: انتوا دائما دائما في السياره الى الدوام اي مكان اكسترا فايبس
0: وطول لسه كنت احكي لك اكسترا فايبس ولا كل البرامج
1: اكسترا فايبس.
0: اوكي اوكي هيك حلو هيك حلو سهل. ماشي صراحة هيك أنا حبيت التحدي وأنا متأكدة إنه المستمعين جاهزين للتحدي, فخليكم معانا طول هاي الفترة وإن شاء الله يعني هلا أولادكم بدهم يرجعوا على المدرسة you need to enjoy, فمش حتلاقوا هذا الشيء إلا على هو 99 العربية exclusive مع هبة وكريمة.

0: حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: احيانا ما بنحتاج مناسبه عشان نخلي شخص يشعر انه مميز. هديه صغيره بعيد ميلاده، مفاجاه من غير سبب، كلمه بحبك من اولى بهديه، او ببساطه كنت عم فكر فيك. لانه احيانا ابسط الاشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد ارسال هالشعور صار اسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل احساسك له وين ما كنت بالامارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير.
1: ضاعفوا مكافآت تجارب التسوق الفاخرة خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي من 26 حتى 30 من أغسطس. يكافئكم برنامج الولاء ميوس من مجموعة شلهوب بنقاط مضاعفة. تسوقوا في المتاجر أو عبر الإنترنت من أكثر من 50 من العلامات التجارية المفضلة مثل ليفل شوز وسواروفسكي وفيسز ومايكل كورس ورالف لورن وغيرها. حملوا تطبيق ميوس وانضموا مجانا إلى عالم المكافآت. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق شروط والأحكام.
3: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: اليوم معنا ضيف يا جماعة أنا أنتظره تقريبا من متى، متحمس عليه جدا يا جماعة. هذا الإنسان قدر أنه يحول المحتوى والأفكار إلى مشاريع وبزنس وأفكار مجنونة ملايين ينتظرها. اليوم معنا رضا الوهابي من المغرب.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن يعني الناس تسمعنا في السيارات يعني اللايف الراديو.
0: Oh my
6: God. لحظة أقولكم إنه رضا أول ما فات في الاستوديو قالنا جايز بتعرفوا إنه هاي أول مرة لإلي على إذاعة بالإمارات.
5: والله
6: بصراحة
5: صحيح. والله صحيح.
6: يعني رضا لنا الشرف.
5: والله صحيح. أنا إلي شرف إن الناس تسمعني وأنا في راديو الحين. نفسي أحكي كلمة عادي أحكيها.
6: طبعاً.
5: Oh my God.
6: حاسس رضا بدي أحكي مرحبا لبابا وماما.
5: لا بدي أحكي كلمة. والله بدي أحكي كلمة.
6: Yeah.
5: إذن صباح الخير مستمعينا الكرام أينما كنتم. إذاعة العربية 99 أقول لكم صباح الخير، صباح النور من أين تسمعوننا. لا تنسوا ابتسامتكم لا تكلف شيء، فأسعد نفسك بابتسامة صباحية وبداية أسبوع موفقة عزيزي المستمع. الله أكبر. أنا قلتها لايف صح؟ قلتها لايف صح؟
6: حقق حلمي. حقق حلمه من ضمن كل الأحلام اللي أنت أصلا رضا اليوم بالنسبة لكتير ناس عم تسمعنا حلم إنه اللي وصلت له اليوم. إحنا بدنا يكون يعني الأيدل تبعنا في الحياة هو رضا. رضا قدي كانت رحلتك صعبة لوصلت اليوم لأكثر من، بدي أحكي أنا على الإنستغرام لسه هلأ بعدين نحكي على اليوتيوب، أكثر من 5 ملايين متابع.
5: أجاوبك بصراحة بدون عمق يعني أنا بعرف أنا لسه ما مريت من إشي صعب عشان عندي هدف أكبر، فأنا مستني إشي أصعب أمر منه عشان أوصل إشي اللي بدي إياه.
6: شو
0: والله متوحش يا جماعة. على فكرة أنا عشت كواليس رضا الوهابي حرفيا. أنا رحت وصورت معهم فيديو كان من أحلى الفيديوهات اللي صورتها اللي هي المافيا.
5: الحمد لله. الحمد لله.
0: المافيا اللي هي السلسلة الناجحة جدا ما شاء الله عندك الفترة هذه رضا. صحيح. واكتشفت أنه رضا الكل في الكل جماعة. انت عبارك هو مع فريق مع اديترز مع
6: It's a one man show.
7: هو ماسك كل شيء. صح في فريق يصور زي كذا, بس رضا المخرج, رضا الإديتر, رضا كان مسوي السيت اب. السيت اب يا جماعه مو كراسي, لا حرفيا جايب شنطه فيها ملايين فيك مع الاسف ودخان وسواليف. فرضا في ناس كثير تستسهل الاشياء اللي انت تسويها. خبرنا اكثر عن التجربه اللي انت تمر فيها يوم تصور ويوم تعمل محتوى يحبها الملايين.
8: اوكي, اول شيء بالنسبه للبرنامج الرمضاني مافيا, كان وراه طاقم بكل صراحه, كان وراه موحي, احمد, الشباب تبع إيت فيلمز, ما بنسى خيرهم, لانه موضوع لما يكون عندك طاقم ما لازم انك تحط نفسك في القمه وتقول انك كنت لحالي. فعلا كاخراج كنت سويته انا كريد الوهابي, سويت الاخراج. يعني سؤالك شو كان؟
6: قد ايه كانت الرحله؟
8: انا بدي اشكر الطاقم اول, قد ايه بعدين نسيت السؤال. بعدين نسيت السؤال, شو كان سؤالك لو سمعت؟
6: سوبر اكسايتد رضا على فكره. انا يعني انا عن جد, وهذا ما يميزه جايز, والله انا قلت انه رضا يعني اللهجه المغربيه بالنسبه لإلي ما كانت لهجه كتير سهله. بس انا واحده من الناس اللي بتابعك من زمان, الكاريزما تبعتك بتعقد. اليوم كريم عم بسالك عن برنامج مافيا, اللي هو البرنامج اللي خلينا نحكي من اكثر البرامج كمان اللي خلت رضا ينعرف أكثر وأكثر للعالم العربي. صحيح. اليوم لو حياتك فيها جولة من جولات لعبة مافيا,
8: أوكي,
6: وعندك جميل. الفرصة أنك تكتشف شخص, مين بتكتشف؟ بتكتشف الشخص بتحب أنك تعرف, الشخص اللي بيحب رضا لأنه رضا نفسه, ولا الشخص اللي بيحب رضا لأنه رضا اليوم شخص مشهور وكل الدنيا بتعرفه وكل العالم حلو. العربي بيتابعه.
8: سؤال حلو, سؤال حلو. شوف, لا أنا ما راح أتكلم معك على الشهرة والغير الشهرة, راح أتكلم معك بموضوع عام, لأن المستمعين يتكلموا, نتكلم على موضوع الاستغلال بصفة عامة. أوكي, ممتازة.
6: أوكي.
8: ممتازة حلو. أيها المستمع الجميل, ممتازة. ممتازة. بالنسبة لي راح أتكلم على موضوع الاستغلال. شوف, لما تكون عندك في الحياة تجربة معينة على أي موضوع, كان شهرة بالنسبة لي أنا ولا كان عند إشي تاني بالنسبة للمستمع الكريم ولا عندكم, I think التجربة بتاخد أنه تصير تعرف هذا الإنسان شو بده من نظرة عيونه فقط. يعني تصير تشوف من, يعني مثلا لنفترض أنه كريم مثلا مذيع في هذه القناة العربية 99, من خلال تجربته هون في القناة بيصير يعرف اللي بده يمر في هون في القناة عشان يقول شيء مو حلو واللي يقول شيء حلو, شو الأشي اللي خلاه يفكر هيك. التجربة
6: أوكي.
8: فالتجربة اللي أعطاني ربي في هذا المجال عرفتني الإنسان اللي ممكن أنه جاي عشان مصلحته, الإنسان اللي بيحب رايدا كشخص.
6: أوكي.
8: وبالعكس أنا بحبهم اثنينهم, اللي بده يستغني مرحبا بيه.
6: شو هالنفسية الجميلة هاي رضا. على فكرة هذا جزء من الذكاء الاجتماعي. انت في ناس بتكون زي ما قالك رضا, انا عارف مين اللي جاي لانه عن جد بحبني, ومين اللي جاي يستغل whatever انا المنصب اللي فيه او المجال اللي انا فيه, والتنين بلحظة من اللحظات بعرف اتعامل معاهم, اخذ اللي بدي اياه واترك اللي بدي اياه.
7: بالضبط. رضا, انا كان سؤالي اللي يستسهل الموضوع.
8: أوكي.
7: اللي يستسهل صناعة المحتوى.
8: صحيح.
7: خصوصا انه في كثير من الطلاب مثلا الحين او الاباء اللي حتى بدوا يدفوا اولادهم في موضوع صناعة المحتوى, انه عادي بتتشهر وبتسوي ملايين, شو يعني روح عادي الموضوع سهل. فأبا اشوف انا من ناحية انسان ناجح في المجال هذا, التجربة عامة. أوكي. هل رقم واحد تستاهل؟
8: أوكي.
7: النجاح اللي انت فيه,
8: عشان اعطي للناس المستمعين عشان لما ما يشوفوا كريم لما حكيت السهل شاف بنظره. يعني قصدا هو يقصد الماده فلوس.
7: نعم.
6: اوكي. Is it worth it؟
7: حسابك البنكي عشان اشوف.
8: اوكي. كم في؟
7: نعم تستاهل. وايش الاشياء التحديات النفسيه حتى ممكن انت تواجهها؟
8: اوكي, لو بنصح انه طفل صغير يبلش السوشيال ميديا, ما بنصح بكل صراحة, كجواب كجواب دايركت, ما بنصح أن طفل صغير أنه يدخل على صناعة محتوى كمدخول ولا كإشقار. يعني لازم يكون عنده مفهوم المدرسة أول شيء, لأنه المدرسة تعطيك تجربة, تعطيك المعرفة, تعطيك الفكرة التعلم أول شيء. بعدين الكونتنت كرييشن ولا صناعة المحتوى بتجي لما أنت تفكر بدك تصنع مشروع, لأنه مشروع, لأنه وقت راح ياخذ منك وقت, راح ياخذ منك مجهود, وراح يدخل لك مدخول بكل صراحه. يعني منطق انه في فلوس. نعم صحيح, في فلوس. كيف هذا الراديو في فلوس ما شاء الله؟ ففي صناعه المحتوى
6: رمها علينا عبير.
7: رضا ميديا تريند يا اخوان طلع.
6: عن جد والله.
8: ففي صناعه المحتوى حتى هي فيها فلوس, بس ما بنصح انه طفل صغير يكون همه الاول انه انا اتابع فلان او فلان او فلان فخليني من صغري اني اسوي هيك, عشان يفقد طفولته. فيفقد اشياء نحن عشناها صغار بدون تليفون. يعني كنا نطلع الشارع نلعب ألعاب صغار. هذا الآن في عصر السوشيال ميديا انعدمت للأسف.
6: حلو الجواب الصراحة. وهلا انت بما انك عم تحكي عن عالم السوشيال ميديا، عالم السوشيال ميديا بحسه عالم يعني الصعب السهل، ممكن يكون اجمل عالم تدخله وممكن يكون ابشع عالم تدخله بنفس الوقت. بكل صراحة احنا ناس نشتغل بالميديا وبنعرف التعليقات السلبية والتعليقات البشعة والتنمر اللي ممكن يكون يصير. اليوم رضا بعد كل هاي السنين وبعد كل هاي الخبرة، بكل صراحة هل ما زالت التعليقات السلبية تؤثر في حياتك ولا لا؟
8: بحاول لا، بس بكون معك صريح انه لما تكون وضع انت فاهم وانه ممكن يدخل لك منه المي بتدخل شوي مي. فهمتي صح؟
6: يعني عليك.
8: يعني انت بتحاول،
6: انا ما بنقدر نقول انه ما بنتاثر.
8: لا لا، في تاثير بس لازم تكون يكون عندك درع قوي. يعني انت لازم تكون، اعطيك اكزامبل، انا عندي فيديو معين انا فاهم هذا الفيديو راح يجيب لي هذه التعليقات، فانت لازم تخلق درع معين عشان لو راح يضرك 90% لازم يضرك 10% عشان انت متوقعه.
6: اوكي،
8: فهمت النقطة؟
6: فهمت النقطة. وكتير حلوة على فكرة هذا الإشي اللي هو ما فيش إشي مثالي. أنت أكيد رح تلاقي ما في ناس تجتمع على حب شخص واحد، بس قديش أنت بعد مرحلة بتوصل للثقة بالنفس، وزي ما قلت الدرع كل ما كان قوي كل ما قدرت تتعامل مع هاي الأشياء.
7: يعني يوم تفتح التعليقات ما تتوقع زمردة كوكب.
8: لأن الإنسان طبيعته هو ينتقد. مثلا أعطيك إكزامبل، لما راح تورجيني فيديو ممكن أقول لك حلو صحيح، بس راح أشوف الأشياء اللي ما عجبت أنا راح أحكيها لك رغم أنه عجبني كتير. ليش؟ الإنسان بحد ذاته يريد أن يطور. يعني أي شيء بده يشوفه. أنا ممكن أحب ريدا بس ما عجبني هذا الفيديو اللي سواه، ممكن يكون عشان يحبني فيخلي لي كومنت أنه ريدا بهالطريقة هالطريقة هالطريقة هالطريقة،
6: يمكن عشان بحبني. شوف ما أحلى النية لما تكون حلوة وتتوقع.
8: لا بس هو في الراديو والله هذه النية طلعت بس بالراديو. أنا نيتي مو هيك
6: على النية. بما أنه عم بحكي كذاب. جاهزين للتحدي لين؟ يلا هلا رح يكون في عندنا تحدي.
7: نعم.
6: تحدي اللهجات.
8: Oh my God.
6: اللهجة المغربية نعمل النكس ولا هلا؟
7: عشان كذا شيء أخذنا.
6: يلا.
7: كمان أنا مضبط لك واحدة.

0: وي كانت ويت. يلا التحدي جاهزين؟
1: تحدي اللهجات.
2: الله اكبر. معكم معكم معكم يعني تحدي اللهجات. انا مغربي.
1: نعم.
2: الأستاذة سورية صح؟
0: مين؟ لا لين سورية.
2: سورية.
0: أنا أردنية.
1: اليمن.
0: أردن.
2: الأردن. الله أكبر.
0: أردن.
2: الله أكبر. سو خليط عالم عربي هنا. تحدي اللهجات. Let's go.
1: يلا.
0: يلا. أول كلمة.
1: أول كلمة.
3: باص.
1: باص.
2: الله.
1: أوتوباص.
0: باص. أوتوباص. يلا. أوكي. باص. باص عادي. أنتوا إحنا باص.
2: طوبيس.
0: إيه؟
1: طوبيس.
2: طوبيس.
1: آه جاي من الأوتوباص.
0: طوبيس. يعني.
2: طوبيس. طوبيس 23 كيدوز من الشارع الفوقاني باش يوصلك للمدينه.
1: اوكي
0: انا بس لقطت المدينه
2: الفانتروا. والله طوبيس الفانتروا كيوصل للمدينه.
1: اوكي
0: الله
2: باجي للرحمه.
1: تبي تروح الرحمه؟
2: لا انا كنهضر مع طوبيس الفانتروا كيدي للمدينه.
1: لا بروح الرحمه
0: يعني ان شاء الله.
2: كره ارضيه. شي الكره الارضيه تبقى يحطك طوبيس.
1: نروح للكلمه اللي بعدها لو سمحت.
0: اوكي كلمه ثانيه.
1: المطبخ.
0: مطبخ.
1: مطبخ.
2: كوزينة. جاية من لا كوزين.
1: آه,
0: نعم. اوكي لانه في فرنش. السؤال شو بالنسبه لنا نحن نفس الكلمات.
1: نفس
0: يعني ما

0: اوكي
1: يا شباك. احنا عندنا طاقه.
0: احنا شباك.
2: الطاقه عندنا في شمال المغرب يحكوا الطاقه. كازابلانكا مثلا احنا نحكي الشرجم.
1: شرجم
2: شرجم صحيح.
1: من وين
2: حل الشرجم؟ حل الشرجم ست شرجم.
1: لا اوكي استنى
0: لحظه لحظه نرجع نعيد الجمله. حل الشرجم شو؟
2: حل جاني السهل. حل لي معك الشرجم الله يرحم والديك.
0: بتاع البرد الرحمه موجوده الله. قبل بس كانت الرحمه مدينه الان فلتنزل عليك رحمه الله.
1: اوكي اوكي
0: اي
1: لايك ات حنا عندنا صحن. ايه ام الصحن عندنا صح محلا صحن.
0: واحنا صحن.
2: احنا تبصيل.
1: ها
2: تبصيل.
0: تبصيل
2: تبصيل فيه اللوبيا مشويه الهريسه
1: لوبيا هريسه
2: وخبز ديال الفران ديال درهم ويكون كان محراش
0: اكل خبز ديال اللوبيا. انا بس في مت اشي حقها درهم هذا كل اللي حكيته سعره درهم
2: بس الخبزه درهم.
0: اوكي
2: بدك تعيش ببلاش ولا شو بدك تعيش ببلاش؟
0: هل وين هذا اللي بدنا نعمل كريم؟ ما عم يعجبني انه كيف انا وياك كل الكلمات زي بعض. غير يا اخي
1: ممكن لانها شويه عامه.
0: اوكي
1: شويه عامه يعني مطبخ صحن نفس الشيء.
0: ما في وين ما فرجناش ولا شيء عام رضا.
1: هذا ما لنا شغل ما لنا شغل. بعيدين بعيدين
2: افارقه.
1: ها خزانة أهم. أوكي دولاب يعني دولاب.
0: دولاب عندكم دولاب. إحنا خزانة.
2: خزانة دولاب. نحن ماريو
0: فرنش. ماريو.
2: ماريو
1: من وين جاية فرنش هي؟
2: ماريو. شوف تحل ماريو ديالي الطاج الأول الثاني الثالث غاد تشوف لديك التيشيرت الصفر ديالي تحت منه واحد 500 درهم جيبها لي.
1: فهمت فهمت. ما شاء الله حس كل ما
0: بدي سبتايتلز مع رضا.
2: ما فهمتي لي؟
0: لا شفت بس الخمسمية. هذا اللي فهمته. هذا الاشي اللي
2: حكيته. قلت لك انت بدك تعيش ببلاش حكيته صراحة.
0: بس لا شفت من الدرهم للخمسمية عم بزيد المبلغ شوي شوي عم بزيده يا اخي. بابا فهمني انه الحياة غالية. شو كل اشي بدك اياه. يلا لاست وان.
1: ها عمود عمود عمود كمبه لا كمبه حق الكهرباء. عمود عمود
0: ما هو عمود تبع كهرباء ولا شو بده يكون العمود؟
1: كمبه
0: كمبه. احنا عمود
2: عمود كمبه. نحن بوتو.
0: ولا مش انه والله في اشي قريب بوتو بي ولا با
2: بوتو. شوف عندنا في الدرب واحد البوتو ديال الضوء واحد الدري ضربه بكوره ويمقص فيه الضوء
0: سمعيتو اللي ديك باش يجي هذا اللي فهمناها الجمله. برافو.
2: الدرب كامل ظلم بوطو ديال الضوء مشى
0: يا لانه الضوء بيضويها بس ظلمت بعد ما كسرها بالكره.
1: يا سلام
2: المغرب المصعب.
0: شفت بس خمس دقائق انا بس اعطيني افوت في المود وبس وبيمشي الحال.
2: الحمد لله الحمد لله. اعطيكم كلمه. شو هو الحانوت؟
1: الحانوت اللي بيحفر قبور.
2: لا
0: حانوت.
1: انا اعرف الحانوت اللي
0: وانا بعرف الحانوتي بس الحانوتي لا مش يعني لانه شيء لا مخلص لا تنسي على الهواء.
2: حانوت حانوت
0: حط لنا اياها بجمله. اكزاكتلي
2: اوكي. كم قلت لي درهم؟ اعطيك درهم جيب لي من الحانوت اتاي
0: المصرفجي الصراف
2: بقاله. عليك
0: شوف انا لانه قال لي ما فيش شيء ببلاش رحت على فلوس صراف بنوك. اي شيء يعني
1: اعطينا انت كلمه بالاردني.
0: بالاردني تن تن تن تن تن شرب
1: شرب قرب ممكن تفضل لا. حطيها في جمله.
2: حطيها في جمله.
0: ما بنفع ناكله هيك بدك تشرب.
2: زي الجميد مع المنسف شربوه.
0: شو هالرضا.
2: ماي جاد
0: والله برافو
2: في الاردن سكن سنتين في الاردن فانا اردني.
0: شو انا عشان هيك عم بفهم عليه المغربي.
1: جايبه
2: اعطيني كلمه استاذ كريم.
1: طيب ايش بجيب لك؟ يلا بلهجتي انا الحضرميه. زقر
2: زقر
1: زقر
2: جمله.
0: ناداني. لا حطها بجملة مفيدة.
1: وين هذا الزقر متأخر علينا؟
2: الزلمة.
1: لا
0: يعني البطل القوي. لا.
2: الشجاع.
1: لا
0: الرجال.
1: الزقر ذا وله بنا ترى وله بنا صدع بنا الزقر
2: نقا.
1: أيوة الزقر.

0: يلي بدنا.
1: لا اللي هو هو يعني انت جبتها بس هو يعني
2: اوكي العكس تبع الشجاع.
1: لا
0: الطفل
2: ايوه
0: الطفل
1: الولد الصغير.
0: انا هيك حسيت اوكي والله
2: الصغير اوكي والله برافو
0: الزقر والله يعني صراحة كانت
2: اهل اليمن
0: عن جد كانت فقرة مليان الصراحة بالمعلومات الرهيبة. بتفكروا انه هيك خلصنا مع رضا؟ نو لسه لسه رضا في تحدي. رح نعمل التحدي اللي عملته مع مستر بيست. تحدي الشاي المغربي. بدنا نشوف مين فينا رح يقدر يصب الشاي من اعلى ارتفاع من غير ما يكب برا الكاسة.
2: انتوا جاهزين عشان الوت لكم هاد ال
0: لا لا لا بس قبل بدك تقولنا توصف لنا لحظة انت التقيت بمستر بيست اكتر بني ادم عنده متابعين في العالم.
2: انسان بسيط جدا. انسان جدا متواضع. مستر بيست انسان رائع. اتكلم على جيمي الحين مو مستر بيست لان مستر بيست هو بيج اندستري فريق كبير جدا ما شاء الله. وكشخص جيمي إنسان رائع متواضع جميل جدا وقاعدين نشوف محتوى على السوشيال ميديا. الكل في هذا العصر بده يوصل الليفل اللي وصل له عشان ما ضل يوتيوبر. قدر أنه يحول كلمة يوتيوبر إلى أندستري كبير والبلاتفورم. اليوم صرنا نشوف أول يوتيوبر نشوف فيديوهاته على أمازون على بلاتفورم ثانيين. فهذا الإشي جدا كبير كأنه يورجيك الماب. كريستيانو رونالدو ورجاك الماب تبع لاعب كرة قدم. فمستر بيست قاعد يورجي الماب لليوتيوبر أنه كيف ممكن تصير بهذا القوة. فإن شاء الله يعني الخطة موجودة بس الخطوات القادمة تخلينا رايد الوهابي في العالم.
0: واو سمعت رضا مين أعطاك مثال لكرة القدم فرجة الخطة؟
1: كريستيانو رونالدو.
2: صحيح
0: نقطة.
2: صحيح.
0: رونالدو ولا ميسي؟
2: هذا الحوار أنا خلص عندي في كأس العالم. كنت بحب كريستيانو لدرجة أنني بضحض ميسي. في كأس العالم صرت بحترم جدا ميسي وصرت بعرف أنه هناك أسطورتين استمتع بهما. يعني هنا كريستيانو رونالدو هنا
0: بس قبل إعلام ميديا هيز ريدي.
2: بس قبل كأس العالم كنت كتير بدافع على رونالدو على الدرجة ممكن أحكي لك أنه ما في إشي اسمه ميسي. في بس رونالدو وتوقف. بس كرة القدم بتآمن بالأهداف بتآمن بالأسيست وميسي حتى هو أسطورة كبير بصراحة.
1: هذا اللي أنا حاول أقوله للكل. يهاجموني على طول لا كريستيانو بس لا
2: تعرف ليش أجاوبك ليش أجاوبك ليش أجاوبك ليش بيكون صراحة لأنه الحوار راح يضل بلش الحوار. أنا عرفت كيف كنت أدافع هيك لأنه تغلبت علينا الميديا. الميديا خلتنا نفكر أنه في بيف بين رونالدو وميسي. مين سوى هذا البيف؟ الماركتينج. عشان البراندات تبع رونالدو تبيع أكثر من البراندات تبع ميسي. صح. فلازم يخلقوا حوار ونقاش مين أفضل.
1: أي نظام الأحزاب لازم. هذا أنا مع ذا وهذا أنا مع
0: لا تعليق for me.
1: أنت
2: مع كريستيانو ولا ميسي؟
0: أنا أصلا لو كنت واحدة ما إلي علاقة بكرة القدم وكريستيانو وميسي بعد كأس العالم هذا كان عندي الكثير من التحفظات أحتفظ بها لنفسي. شكرا لكل الناس اللي كانوا معنا مدة 3 ساعات من الوقت. ما في أحلى من إنه اليوم عن جد نختم إكسترا فايبس مع ذا يوتيوبر رضا. رضا تشرفنا كتير فيك.
2: شكرا لكم جميعا وشكرا للمستمعين وأتمنى لكم يوم سعيد. ولا تنسوا كيف حكيت لكم في الأول الابتسامة بالمجان فابتسم ويومك سعيد.
0: الله.
1: سلام عليكم.
0: See you tomorrow. Bye bye.
1: Bye bye.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة رسخت الإبداع والاحترافية، وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان، أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
4: يقدم هاتف سامسونج جالكسي Z Fold 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجيجيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفق 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100 ألف درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: صوت بلا صورة.
1: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
2: منذ عام 1956 وشرطة دبي تؤدي دورها في خدمة المواطنين والمقيمين ساعية للحفاظ على أمن الإمارة وسلامة المجتمع عبر خدمات متطورة تواكب مكانة دبي العالمية. من أبرز هذه الخدمات مبادرة على درب.
3: من خلال مدار نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة فلوديمير زيلنسكي رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الرئيس فلوديمير زيلنسكي. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي سيرهي كوريتسكي رئيس وزراء أوكرانيا. تعهد الاتحاد الأوروبي بمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا بتزامن مع إحياء البلاد ليوم استقلالها اليوم، مهددا في الوقت نفسه روسيا بفرض المزيد من العقوبات بسبب غزوها المستمر. ومن المتوقع أن يصل رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى كييف اليوم للمشاركة في الاحتفالات بإحياء ذكرى يوم الاستقلال. وافق رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام على تزويد أوكرانيا بمخططات لإنتاج صواريخ بعيدة المدى، ومن المقرر أن يعلن خلال أول زيارة له إلى أوكرانيا أنه سيسمح لشركة الدفاع الأوروبية MBDA برفع السرية عن المعلومات المتعلقة بالمكونات البريطانية لصاروخ سكالب بعيدة المدى، وهو النسخة المصنعة فرنسيا من صاروخ ستورم شادو البريطاني. ذكر مكتب أحد نواب البرلمان في كوريا الجنوبية أن وزارة الدفاع في سيول قالت أن كوريا الشمالية تواصل الاستعدادات لإرسال قوات إضافية إلى روسيا، لكن الوزارة لم ترصد أي مؤشرات على أن هذا النشر وشيك. اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية الشرطة الهندية استخدمت القوة المفرطة بما في ذلك أجهزة الصعق الكهربائي والبنادق الهوائية لتفريق تظاهرات قادها شبان وأدت إلى استقالة وزير التعليم الشهر الماضي في وقت شكلت فيه المحكمة العليا لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي ارتكبها الطرفان. زار مسؤولون عسكريون من أوغندا وبروندي إسرائيل مؤخرا لمناقشة نشر قوات في غزة في إطار قوة دولية وضع تصورها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم وقف إطلاق النار الهش وفقا لما قاله مسؤولون. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: نوبي بتسأل ومستغربة،
1: طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لنا دونا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
1: اه يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
2: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

نايت برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تستعد لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
4: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر. وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
3: الآن أنا جاهزة.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن، تطبق الشروط والأحكام.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
2: منذ عام 1956 وشرطة دبي تؤدي دورها في خدمة المواطنين والمقيمين ساعية للحفاظ على أمن الإمارة وسلامة المجتمع عبر خدمات متطورة تواكب مكانة دبي العالمية. من أبرز هذه الخدمات مبادرة على دربك.
3: من خلال مدار نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم من جديد. قالت القيادة الجنوبية الأمريكية اليوم إن قواتها نفذت هجوما استهدف سفينة كانت تبحر في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها. وأضافت على منصة إكس: كشفت معلومات مخابراتية مؤكدة عن انخراط السفينة بشكل نشط في تهريب المخدرات. هددت الولايات المتحدة إيران بما وصفته أكبر حرب مالية على الإطلاق في الوقت الذي تستعد فيه لفرض عقوبات اقتصادية اليوم تستهدف شركاء إيران التجاريين. وسيعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مؤتمرا صحفيا اليوم وسط تهديدات بالكشف عن إجراءات أكثر صرامة ضد إيران. وافقت المفوضية الأوروبية اليوم على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6.1 مليارات يورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاعية جديدة تشمل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة وأجهزة الرادار. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها استهدفت ناقلة تحمل وقودا وزيوت تشحيم مخصصة للقوات الأوكرانية في ميناء بيفديني بالقرب من أوديسا، وكذلك منشآت بنية تحتية بالميناء تستخدم في تفريغ الشحنات العسكرية وتخزينها. أجلت السلطات الأمريكية عشرات الآلاف من سكان مدينة رينو بولاية نيفادا مع اقتراب حريق غابات من الضواحي الشمالية للمدينة. وقال مسؤولون محليون أن الحريق ناجم عن فعل بشري ولا يزال قيد التحقيق، مشيرين إلى إصابة 3 مدنيين وثلاثة من أفراد فرق الطوارئ. وأعلن حاكم نيفادا حالة الطوارئ في إقليم واشو. قتل 30 شخصا على الأقل في انهيار أرضي بمكب نفايات بالعاصمة الجينية كوناكري نتيجة أمطار غزيرة هطلت خلال الليلة. وقالت الحكومة الجينية إن الحادثة نتج عن انهيار كومة ضخمة من النفايات اجتاحت خياما وأكواخا مجاورة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفرد بعتبارة ومشواتي كيف كده؟ كيف يلي؟ ولا أقوله همشي؟
0: هتتأكدوا أن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبو ظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlist.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
1: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن أخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي، وحتى الماتشة. ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر ويو.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.

0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.
1: أحلى الأوقات، الأغاني اللي بتحبوها.
0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعودة الآن إلى برامجنا على العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: 3 وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: خلال خمسة أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
2: منذ عام 1956 وشرطة دبي تؤدي دورها في خدمة المواطنين والمقيمين ساعية للحفاظ على أمن الإمارة وسلامة المجتمع عبر خدمات متطورة تواكب مكانة دبي العالمية. من أبرز هذه الخدمات مبادرة على درب.
3: من خلال مدى نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم بالسجن المؤبد على مفتي سوريا السابق أحمد حسون وأدين حسون بجرائم عدة من بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد. مسؤولون عسكريون من أوغندا وبوروندي مؤخرا إسرائيل لمناقشة نشر قوات في غزة في إطار قوة دولية وضع تصورها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم وقف إطلاق النار الهش وفقا لما قاله مسؤولون. نشرت جماعة مسلحة مقطعا مصورا يظهر ما قال سكان إنها عملية خطف لنحو 600 امرأة وطفل ومسن في هجوم على مسجد في ولاية النيجر في شمال وسط نيجيريا. يزور رئيس الوزراء البريطاني أندي بارنام اليوم العاصمة الأوكرانية كييف في أول رحلة خارجية له منذ تولي منصبه في الشهر الماضي تزامنا مع احتفال أوكرانيا بالذكرى 35 لاستقلالها. ويأتي ذلك بعد أسابيع من زيارة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إلى لندن. ضرب زلزال متوسط بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر مقاطعة تشانغ نينغ في مدينة ييبين في إقليم سيتشوان جنوب غربي الصين صباح اليوم وفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل. ختاما أعلنت حكومة نيوزيلندا اعتزامها حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال لمن هم دون 16 عاما. الأخبار من شبكة ARN.

رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

وعسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
2: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
3: ممكن أخذ قطعة؟
4: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
5: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة. ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان مليون كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعه الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك لل الاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
1: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, Skechers, Adidas وهيرشل بلس وأون وهوكا والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
3: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
4: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين أربعة تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
5: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان مليون كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمارة الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
3: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
2: منذ عام 1956 وشرطة دبي تؤدي دورها في خدمة المواطنين والمقيمين ساعية للحفاظ على أمن الإمارة وسلامة المجتمع عبر خدمات متطورة تواكب مكانة دبي العالمية. من أبرز هذه الخدمات مبادرة على درب.
3: من خلال مدار نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قضت محكمة الجنايات 4 في دمشق اليوم بالسجن المؤبد على مفتي سوريا السابق أحمد حسون وأدين حسون بجرائم عدة من بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال نظام بشار الأسد. زار مسؤولون عسكريون من أوغندا وبوروندي مؤخرا إسرائيل لمناقشة نشر قوات في غزة في إطار قوة دولية وضع تصورها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم وقف إطلاق النار الهش وفقا لما قاله مسؤولون. نشرت جماعة مسلحة مقطعا مصورا يظهر ما قال سكان إنها عملية خطف لنحو 600 امرأة وطفل ومسن في هجوم على مسجد في ولاية النيجر في شمال وسط نيجيريا. يزور رئيس الوزراء البريطاني أندي بارنم اليوم كييف في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي تزامنا مع احتفال أوكرانيا بالذكرى 35 لاستقلالها، ويأتي ذلك بعد أسابيع من زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى لندن. ضرب زلزال متوسط بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر مقاطعة تشانغ نينغ في مدينة ييبين في إقليم سيتشوان جنوب غربي الصين صباح اليوم وفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل. ختاما أعلنت حكومة نيوزيلندا اعتزامها حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال لمن هم دون 16 عاما. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير لكل مستمعي انرجي، يعني معكم انا ياسمين، رح كون معكم كل يوم من الساعه 2 لغايه الساعه 5. والله اني اشتقت لكم من قلبي. كان عندي هيك مثل ما بيقولوا اجازه سريعه emergency، خلصت منها ورجعت لكم. خلص هلا بدنا نركز هيك مع بعض، لان حيجينا مسابقات كتير حلوه وحيكون عندنا مفاجات دائما حلوه، واكيد قريبا رح يكون في عندنا عوده المدارس، ورح يكون عندنا اكيد اهم الحفلات مع العربيه 99، واكيد القصص يلي كلكم متعودين عليها. خبروني مين رجع من إجازته، مين جهز أموره، مين لا بياخد وقته، لحتى ممكن في ناس ترجع آخر ثانية وبعدين بيجهزوا أمورهم. هل أنتم من الناس اللي حضرتوا أمور أولادكم للمدرسة أو بعد ما حضرتوا؟ خبروني. أنا بالنسبة لي نص حضرت، يعني تقريبا نوعا ما ماشي الحال، بس أنا مالي من الأهالي اللي بيكونوا دايما on time، لا شوي بتأخر. خبروني أنتم من الناس اللي لا بيكونوا كل شيء على الوقت، بهالتاريخ لازم يكون كل شيء منظم، بهالتاريخ لازم يكون كل شيء خالص، ولا تاركين على الله؟ مكملين مع بعض، معي أنا ياسمين بأنرجي.

0: back.
1: يعني قرأت عبارة جدا ضحكتني كتير، لقد اقترب الوقت لنعيد للمعلمين أطفالهم. يا الله، يعني أول شيء يعطيهم ألف عافية للمعلمين والمعلمات، لكل حدا عم يتحمل أولادنا، عم يتحمل مش طفل وطفلين، عم يتحملوا يعني عشرات من الطلاب لحتى يساعدوهم ليتعلموا ليكونوا معهم. يعني أنا بحس إنه السيطرة على صف هو موضوع جدا متعب، فهم بيشتغلوا ما شاء الله 8 ساعات، بيكونوا من صف لصف، بيكونوا عم بيجهزوا من عدد تحضيرات للطلاب ما قبل المدرسة وأثناء المدرسة، وأكيد الطلاب ومشاكلهم، في المشاغبين، في العائلين، يعني أكيد الموضوع مش سهل أبدا. أول شيء بدي هيك وجه تحية أكيد لكل مستمعين يلي بعتولي، هبة شكرا كتير لألك، كلك ذوق، محمود شكرا كتير لألك، سلامات ياسمين دوختينا بإجازتك، والله ما جهزنا شيء، كنت عم نقول على بيت جديد، إن شاء الله ألف مبروك وتشوف على وشه الخير. هاي من محمود، وشوب وضغط وزحمات وقدية، لا إن شاء الله هيك الأمور كلها بتكون على خير، موفق يا رب محمود. هبا كيفك ياسمين، الحمد لله على السلامة، اشتقنا لك. أنا كمان اشتقت لكم كتير، والله اشتقت لكم. مبارح كنت عم بحكي مع هبا زميلتي، أكيد كلكم تعرفوها، هبا زميلتي ببرنامج الصبح إكسترا فايبس، كنت عم قلها والله مشتاقة للمستمعين ومشتاقة لأجواء العربية 99. قديه حلو الواحد لما يروح إجازة يرجع مشتاق لمكان عمله، يرجع يكون هيك لشغفه لحياته يلي هو حاببه. كنا عم نحكي باللينك الماضي عن موضوع، هل أنتم من الناس اللي بتحضروا تجهيزات المدرسة قبل بوقت، ولا لا أنتم من الناس اللي هيك بتكونوا يعني كل شيء آخر ثانية، بتتركوا كل شيء على الله؟ خليني أقرأ بعض الرسائل يلي وصلتني. رنا بتقول أنا من الناس اللي بجهز أغراض المدرسة قبلها بشهر، الشنط والقرطاسية وحتى علب الأكل بيكونوا جاهزين، وبحط اسم أولادي على كل قطعة، بس المشكلة إنهم قبل المدرسة بيوم بيقرروا إنه ما عاد يحبوا الشنط، وطبعا مش عاكيفهم، أكيد مش عاكيفهم قبل بيوم تشتري شنط جديدة. سمر بتقول أنا مرتبة زيادة عن اللزوم، بعمل لكل ولد لائحة وبقسم الأغراض حسب المواد وبحط ملصقات بالأسماء. والله والله لا أنتوا يا جماعة خجلتوني هيك، أنا وضعي صعب، أولادي بيضحكوا عليه بس أول يوم ما يضيعوا ألم بيجوا لعن، من أول يوم بيضيعوا ألم، أكيد هذا شيء طبيعي. محمد بيقول مرتي بتشتري أغراض المدرسة قبل بشهرين، وأنا كل سنة بقلها لسه بكير، بعدين بيجي آخر أسبوع وبكتشف إنها فعلا كانت على حق، لأن دائما بيكون عجقة كتير بآخر فترة قبل العودة للمدارس. نور بتقول السنة الماضية نسيت أشتري لأبني الزي الرياضي، وما تذكرت إلا الصبح وهو ناطر عند الباب، لبست تيشيرت قريب من لون المدرسة وقلت له إذا سألوك لهم ماما طالبته أونلاين. الله، يعني تزبيطات الماما والولد. أما ميس بتقول أنا من الناس يلي يا ما بخلص آخر ثانية، يا ممكن ولادي يداوموا أول يوم من المدرسة، أول يومين من المدرسة ومش جاهزين. لا شوفي، هلا أنا بفهم إنه في بعض الأهالي بتأخروا، بس ما بحب إنه الولد فعلا يروح على المدرسة وما يكون جاهز، مو مشان شي. فعلا للأسف التنمر صار ما شاء الله يعني هيك منتشر بقوة. هلأ زمان يمكن على زماننا كان في تنمر بس بيسموه غير شيء أو ما بيسموه شيء، يعني مش شايلينا من أرضنا. هلأ التنمر لا، صار له بالعكس، يعني أنا بحس ثقافيا كتير منيح أنه صرنا نعرف شو هو التنمر، الولد شو بيحس بين رفقته. فبحس أنه لما الولد بيوصل أول يوم على المدرسة بيلاقي كل رفقته جاهزين، من اليونيفورم للكتب للشنط لكل شيء، وهو مش جاهز، ممكن يقلل بثقته من حاله أو يخجل بين زملائه. أنا بس هي نقطتي الوحيدة، أنه قد ما تأخرت بس ما ممكن أبعد حدا من ولادي، بس كرمال، مش موضوع كرمال، هو نفسيته للطفل وهو رايح المدرسة. طبعا نحن نفسياتنا غير نفسيات الجيل الجديد. خبروني عن نفسياتكم لما جيل السبعينات، ثمانينات، تسعينات، مين عم يسمعني، خبروني عن نفسياتكم. هل كانوا اهاليكم من الناس اللي هيك بيحضروا لكم كل شيء على الوقت وكل شيء مرتب وكل شيء اون تايم، ولا يلا اللي بوشك خده لف ساندويش امشي لحالك زبط امورك؟ وبحس هذا الجيل، الجيل الذهبي، كان يعتمد على حاله اكثر. خبروني انتم اي نوع من الناس، هل كنتوا من الطلاب المدللين مرفهين عند اهاليكم يلي كل شيء بيجهز بيجي جاهز لعندكم، او لا بتعتمدوا على حالكم وبتزبطوا اموركم لحالكم؟

0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
1: ضعف مكافآت تجارب التسوق الفاخرة خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي من 26 حتى 30 من أغسطس. يكافئكم برنامج الولائم يوس من مجموعة شلهوب بنقاط مضاعفة. تسوقوا في المتاجر أو عبر الإنترنت من أكثر من 50 من العلامات التجارية المفضلة مثل ليفل شوز وسواروفسكي وفيسز ومايكل كورس ورالف لورن وغيرها. حملوا تطبيق ميوس وانضموا مجانا إلى عالم المكافآت. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق شروط والأحكام. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
0: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82,000 مشاركة. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.
2: لما نقول
3: اليوم الحلو ده
2: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول هتتأكدوا ان السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي. الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبو ظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس، والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

باللينك الماضي كنت عم أحكي هل بتحسوا نحن كجيل جيل السبعينات ثمانينات تسعينات انظلموا مقابل الجيل الجديد يلي هو بتجهز له اللانش بوكس والألوان وطريقة تقطيع الخيار والجزر والساندويتش وبيحطوا أشكال وألوان وحيوانات وعيون ودلال غير شكل لحتى الطفل يعني يفكر يقبل يأكل اللانش بوكس. على فكرة أنا أكيد مع فكرة أنه يكون مثلا الأكل محفوظ بطريقة مرتبة اللانش بوكس كل شيء, بس أنا ماني مع الأوفر يعني كل شيء بحس هيك زاد عن حده قلب ضده. يعني أنا مالي مع أنه هذا الإكستريم. في بعض الأهالي أنه إذا ما كان الساندويتش عليها العيون والأدنين والمبار, لا يا جماعة هي ساندويتش أوكي حببوا الطفل بالأكل بطريقة مرتبة لانش بوكس حلو هيك الشيء, بس ما في داعي نروح إكستريم. صار الموضوع منافسة يعني بتلاقوا بعض الأهالي على السوشيال ميديا الأمهات تحديدا لا منافسة يعني بتحضروا يعني مجرد أني عم أحضر كيف عم يحضروا اللانش بوكس صار موضوع متعب نفسيا لألي انه انا بحس حالي انه الام المستهترة. لا هم اللي اوفر ونحن اللي طبيعيين. انا هاي وجهة نظري طبعا. خلينا نشوف بعض المستمعين شو بعتوا. والله يا ياسمين انا من الجيل التسعين بحس نحن ظلمنا نحن وصغار وحتى نحن وكبار. نحن وصغار ما كان في شيء اسمه عنا لانش بوكس وبالآخر يعني كنت روح أخذ معي الساندويتش وهذا الماكسيموم. ولا بالصيف كان عنا هاي الأجواء اللي هلأ بيعيشوها الأطفال والألعاب والأجواء الحلوة. وبعدين كانت الأمور عنا بحياتنا شوي صعبة, فما أنا عشت لحياة طبيعية لا إن كنت طفل ولا وأنا كبير. أما الرسالة الثانية اللي وصلتني بتقول إنه نحن على زماننا بتذكر ماما كانت بس تصحينا وأختي الكبيرة تعملنا الساندويتشز لحتى نروح على المدرسة. كان فعلا الأخت الكبيرة هي اللي تعتمد على بيعتمدوا عليها الأهل بشكل عام لحتى تساعد أخواتها تساعد والدتها. كان في غير هيك وجهة نظر فيما يخص موضوع تحضير اللانش بوكس والأكل للأطفال. أنتوا من الناس اللي كنتوا فعلا هيك مدللين ومرفهين ولا لا؟ أكيد مكملين مع بعضنا بأنرجي. بس قبل ما أنهي هذا اللينك حابة هيك اسأل سؤال للمعلمين والمعلمات يلي عم يسمعوني هلأ في حال كون عم يسمعوني. يا معلمين ومعلمات, هلأ نحن بنعرف أنه أغلب الطلاب قبل العودة للمدارس بيكونوا شوي متوترين. أول شيء أكلين هم يصحوا بكير, العودة للمدرسة, الدراسة, خصوصي بعد ما قضوا عطلة طويلة استمتعوا فيها. أنتوا كمعلمين هل بتحسوا نفس الشعور؟ هل بيكون عندكم هذا خوف إنكم أكلين هم شو حتعملوا للولاد؟ أكلين هم موضوع أصواتهم, مشاكلهم, دراستهم, تحضيرات المدرسة؟ هل بيراودكم هذا الشعور أو لا أنتوا تعودتوا على هذا الموضوع بالنسبة لكم جدا عادي؟ أو اشتقتوا للطلاب؟ أكيد مكملين مع بعض بأنرجي, خليكم معنا.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

سألنا بعض المعلمين هل أنتوا يعني تتوتروا قبل العودة للمدارس مثل الطلاب؟ في معلمة صف أول اسمها ميس معلمة صف أول، أنا متحمسة أشوف طلاب الجدد بس عم حضر حالي نفسيا لأول أسبوع، نص الحصة رح تكون اشتقت لماما والنص الثاني متى وقت الأكل. هلأ أنا كثير بتفهم فعلا المعلمين يلي عندهم طلاب صغار، والله بحسهم بيعانوا أكثر لأن هم بيكون عندهم هيك مشاعر ضايعة، خايفين أول يوم مدرسة أو حتى أول فترة من المدرسة، يعني ممكن بدهم مش بس موضوع تدريس قد ما موضوع مراعاة لمشاعرهم بطريقة جدا يعني مميزة. أما رنا بتقول كل سنة بوعد حالي إني ما رح أقول الرياضيات سهلة إذا ركزتوا، وبلاقي حالي قلتها من أول 5 دقايق أنه هي كمعلمة. بالتوفيق يا رب. أحمد بيقول كمان هو أستاذ، أكتر شيء مشتقله حماس الطلاب بأول يوم. والله في كتير معلمين ومعلمات عم يسمعوني. أكتر شيء مشتقله حماس الطلاب بأول يوم، وأكتر شيء مو مشتقله سؤال استاذ هاد داخل بالامتحان او لا. يا عيني درسوا داخل مش داخل، درسوا انتو يا الله. طب كتير بفهمون هذا السؤال، كلنا كان لازم نسأله كل عمرنا يعني. اما هيك خليني اشوف بعض الرسائل من الاهالي. ام محمد بتقول انا متحمسة للمدرسة اكتر من اولادي، مو بس كرمال دراستهم، بصراحة اشتقت اشرب قهوتي بالبيت وهي بعدها سخنة. الله يخليهم ويحفظهم، بس اكيد بفهمك. اما ام يزن بتقول انا كل سنة بقول رح نرجع يعني نظام النوم قبل المدرسة بأسبوعين، وبالآخر أول يوم بأول ليلة بتكون صعبة كتير، بعدين لما بيرجعوا من المدرسة بيصيروا بيناموا بكير أكيد. أما نور بتقول أنا حزينة إنه العطلة خلصت لأن بحب وجود أولادي بالبيت، بس نفس الوقت متحمسة يرجع النظام، يعني مشاعر أمومة وراحة نفسية بنفس اللحظة. فعلا أنا بحسك، بيوجعني قلبي لما بيرجعوا المدرسة، بس بالأخير هذا مستقبلهم، بدنا نتمنى لهم كل الخير والتوفيق، وأكيد مكملين مع بعضنا بإنرجي بس بالساعة الثانية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
2: منذ عام 1956 وشرطة دبي تؤدي دورها في خدمة المواطنين والمقيمين ساعية للحفاظ على أمن الإمارة وسلامة المجتمع عبر خدمات متطورة تواكب مكانة دبي العالمية. من أبرز هذه الخدمات مبادرة على دربك.
3: من خلال مدار نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: سلطان بن أحمد القاسمي يشهد أداء اليمين القانونية لواحد وثلاثين من أعضاء السلطة القضائية. مجلس الإمارات للتوازن يطلق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين. وفي سوريا الحكم على المفتي السابق أحمد حسون بالسجن المؤبد.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح اليوم أداء اليمين القانونية لواحد وثلاثين من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في إمارة الشارقة، وذلك في مكتب سموه. وشملت مراسم أداء اليمين القانونية 6 قضاة نقض و19 قاضي استئناف أول ومحام عام و5 رؤساء نيابة مساعدين. وهنأ سمو نائب حاكم الشارقة القضاة والمستشارين مؤكدا على دورهم الكبير والمحوري في المنظومة القضائية والعدلية بما يسهم في تعزيز سيادة القانون والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة وتعزيز استقرار المجتمع. أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين ضمن رحلة تطوير استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027-2031 بهدف الاستماع إلى تجارب وآراء أفراد المجتمع والتعرف على رؤيتهم حول عدد من الموضوعات المرتبطة بالتوازن بين الجنسين بما يسهم في دعم تطوير التوجهات المستقبلية للمرحلة المقبلة. سعادة موسى السويدي الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تحدثت حول ذلك.
5: توجيهات سمو الشيخ منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. نعمل اليوم على تطوير استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2027-2031، ومن المهم أن يكون تطوير هالاستراتيجية مبني على فهم واقعي وأعمق لمجتمعنا، وأن نتعرف بشكل مباشر على تجارب أفراده وتطلعاتهم للمستقبل. لهذا أطلقنا الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين حتى نسمع من المواطنين والمقيمين نساء ورجال ومن مختلف الفئات والمراحل الحياتية والمهنية وفي جميع إمارات الدولة. نريد نفهم تجاربكم بشكل أفضل في فرص العمل والتطوير المهني وفي المسؤوليات الأسرية وجودة الحياة، وكذلك تطلعاتكم لمستقبل العمل والمهارات خصوصا مع التحولات المتسارعة اللي نشهدها اليوم في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. صوتكم مهم ومشاركتكم بتساعدنا نبني استراتيجية تعكس واقع المجتمع وتطلعات المستقبل.
4: واصل هذه النشرة. أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر الرائدة عالميا في مجال الطاقة النظيفة عن بدء التشغيل التجاري لمنشأة روتشديل ثاني مشروعاتها لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، وذلك في إطار برنامج استثماري بقيمة 1 مليار جنيه استرليني لتطوير مشروعات في مجال تخزين الطاقة يهدف إلى دعم أمن الطاقة في البلاد. النشرة متواصلة.
0: من شبكة ARN.
4: إلى سوريا الآن، حيث قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم بالسجن المؤبد على مفتي سوريا السابق أحمد حسون. وأدين حسون بجرائم عدة من بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال حكم نظام بشار الأسد. وأصدرت المحكمة الحكم حضوريا خلال جلستها السادسة التي خصصت للنطق بالحكم في الدعوة المقامة ضد حسون، وذلك بعد استكمال مراحل المحاكمة والإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية. وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران اليوم في زيارة تركز على جهود إسلام أباد للوساطة بين إيران والولايات المتحدة في ظل تعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. هذا وقالت ثلاثة مصادر باكستانية إن منير أجرى الأسبوع الماضي اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام من توجهه إلى إيران. زار مسؤولون عسكريون من أوغندا وبوروندي مؤخرا إسرائيل لمناقشة نشر قوات في غزة في إطار قوة دولية وضع تصورها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم وقف إطلاق النار الهش في غزة، وفقا لما قاله مسؤولون. إلى شأن آخر، يزور رئيس الوزراء البريطاني أندي بارنام اليوم كييف في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه في الشهر الماضي، تزامنا مع احتفال أوكرانيا بالذكرى 35 لاستقلالها. ويأتي ذلك بعد أسابيع من زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى لندن. في الصين، ضرب زلزال متوسط بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر مقاطعة تشانغ نانغ في مدينة ييبين في إقليم سيشوان جنوب غربي الصين صباح اليوم، وذلك وفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل. أما في إندونيسيا، قال رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد إن عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا ارتفع إلى 100 هذا اليوم، وذلك مع استمرار عمليات الإغاثة لليوم العاشر على التوالي. ختاما في نشرتنا، أعلنت حكومة نيوزيلندا اليوم اعتزامها حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال لمن هم دون 16 عاما، وستطلب مسودة القانون من منصات التواصل الاجتماعي والتي تصنفها الحكومة بعالية الخطورة. ستطلب منهم اتخاذ خطوات منطقية للتأكد من أن المستخدمين يبلغون من العمر أكثر من 16 عاما، وذلك من خلال استخدام معلومات الحساب الحالية وتقنيات تقدير العمر من خلال ملامح الوجه وخدمات الهوية الرقمية والهوية الرسمية. بهذا مستمعينا نصل إلى ختام نشرتنا هذه، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

وصلني رسالة من مستمعة بس أصرت أني ما أقول اسمها وما حبيت نحكي تليفون معها بس لأن ما بدها تحكي أكتر ما حدا يعرف صوتها. الرسالة عم بتقول أنه زوجها مريض ومرض عادي مثل أي شخص بيصير عنده رشة حساسية غريب حرارة فأنه تعبان شوي بس عم بتقول الفرق بيني وبين زوجي أنه هو لما بيمرض بحسسني مش قادر حتى يشرب كاسة المي إنه يا جماعة هو بيموت ما بعرف شو بيصر له بينما أنا بمرض وبنتبه على الأولاد وبطبخ وبعمل وأنا بكون فعلا مريضة بس إنه هم معتبرين الرجال إنه نحن النساء لا بنقدر نحن نعمل كل شيء أما هم إذا وجعهم راسهم أو مرضوا بيكون الموضوع يا لطيف. عن جد هذا السؤال للرجال فعلا هل أنتوا من الناس يلي هيك لما بتمرضوا بتعملوا دراما وهيك وخلاص وما فيكم تقوموا ولا لا انتوا عن جد لا يعني بتكونوا فعلا تعبانين ومش قادرين وبتحسوا انه المرأة بهذا الموضوع هي فعلا عندها اللياقة البدنية اكتر من الرجل انها تتخطى وتقدر تعمل اي شيء بحياتها مهامها اليومية رغم انها مريضة وتعبانة.

زوجي إذا عطى ساعتين ببلش يكتب الوصايا بوصيني على أولادي. من أكثر الرسائل اللي ضحكتني في ما يخص موضوع فرق المرض ما بين الرجل والمرأة، إنه بنحس طبعاً المرأة دائماً هي الأقوى، فيها تمرض وتنتبه على الأولاد وتطبخ وتعمل وتساوي، بينما الرجل مجرد ما يمرض بيتحول. بعض الرسائل وصلتني كمان، سارة بتقول إنه زوجها مجرد ما يمرض في حال اضطر ياخد إبرة، ما بتتخيلوا الشيء اللي بيعمله لحتى ياخد الإبرة، وكأنه شيء يعني وحش جاي ياكله. إنه بعض الرسائل اللي وصلتني عن جد كتير بتضحك، فرح بتقول زوجي مجرد ما يمرض بحسسنا إنه خلص انتهت الدنيا، لازم كلنا ما نتحرك بالبيت، ما لازم حدا يطلع أو يدخل، إذا حدا عنده مشوار لازم يلغي، نحنا كلنا لازم نستنفر بالبيت. أما علا بتقول أنا لما بمرض حرام زوجي بيقول لي نامي وارتاحي ساعتين خدي راحتك كرمال تعيدي هيك يعني صحتك لألك، بس خلال هالساعتين بصحيني 100 مرة، وين الأكل؟ وين ملابسي؟ وين طقمي؟ وين شوزي؟ وين ما بعرف شو؟ بتقول يعني يا ريت ما خلاني نام هالساعتين لحتى ارتاح فيهم. نكملين أكيد مع بعض برسائلكم، هل أنتوا فعلا من الرجال يلي بالمرض بتعملوا دراما وهيك ولا لا أنتوا أدواتكم؟ وخبروني النساء هل أزواجكم هم بيعملوا دراما أو لا، والنساء خبروني أنتوا عن حالكم، هل بتحسوا فعلا أنتوا أقوى من الرجال فيما يخص موضوع المرض؟ أكيد الله لا يجيب مرض لحدا، بس هاي الرسالة تبع موضوع أنه بيكتب وصيته متت بس لأنه ارتفعت حرارته 39.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال إلى درجات الحرارة، درجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة الصغرى 33 درجة مئوية، أما عن الكبرى 37 درجة مئوية.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين أربعة تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.

0: ومكملين مع بعض بأنرزي. محمود بيقول كلمة حق وأنا أشهد، أنا أشهد حكيت الحق برسالة والله، بس مو موضوع دراما هيك سبحان الله. والله فعلا مرتي بتمرض أكتر مني وبتقوم بواجباتها وزيادة. كنا عم نحكي عن موضوع فيما يخص المرأة لما بتمرض كيف فيها تقوم بكل واجباتها، بينما الرجل خلاص بيعمل استنفار بالمنزل في حال مرض. في حدا حابب يشارك معنا باتصال هاتفي؟ خلونا نشوف مين رح يطلع معنا على الهواء. ألو؟
1: ألو؟
0: مساء الخير؟
1: مساء النور.
0: يا هلا، مين معي؟
1: أنا شروق من مصر.
0: أهلا يا شروق، أهلا بمصر وأهل مصر، أكيد تحية لأهل مصر. شروق حبيبتي كيفك؟ شروق حضرتك متزوجة؟
1: طبعا.
0: الله عليكي شروق. طب خبريني برافو عليك يا شروق. شروق خبريني عن الفرق بينك وبين زوجك لما بتمرضوا، هل هو بيعمل دراما بينما انت اللي فعلا اللي بتعملي دراما؟ عادي احكي بكل صراحة، ما حدا عم يسمعك غير كم مليون.
1: تعالي احكي لك بصراحة، بصراحة رهيبة.
0: تفضلي.
1: طيب خلينا ندي كده تو اكزامبل. اول حاجة انا مثلا لما بيكون حرارتي عالية او تعبانة شوية برد يعني، فبصحى الصبح مثلا هنعمل ايه؟ باخد بنادول، انا عندي طبخ بطبخ، عندي غسيل بغسل، في حاجه ورايا هعملها، نازله رايحه مثلا للدكتور اروح للدكتور، بس وانا راجعه هعدي عادي على السوبر ماركت اجيب اكل للبيت وهقف اعمله، مفيش اي مشكله خالص.
0: كملي شغلك بشكل طبيعي.
1: تمام بالظبط، هو عطل فني بسيط يعني، مش المفروض ان هو يوقف الباكينج سايكل بتاعه.
0: ايرور بسيط.
1: نيجي بقى نبص للناحية التانية، مثلا لما جوزي بيتعب او يجيله شوية سخونية مثلا، حرارته بدأت تبقى 38، دور برد، بس حسي كده زوره في سكراتشنج بسيط مثلا ولا حاجة، المسحب بقى هنا بيتغير تماما. البيت حرفيا كله بيتحول لغرفة انعاش حرفيا.
0: استنفار. لا لا لا لا لا والله.
1: طبعا.
0: يا الله يا الله.
1: ولا يجي يلف نفسه بالبطانية زي الموميا بالظبط، ويتكلم بصوت كده مهزوم،
0: يكتب الوصية، يكتب الوصية يودع.
1: لو جرالي حاجة يا ولو الله. طلب مثلا كوباية شاي ممكن يطلبها عادي، ممكن يقولي المفروض ان هو يطلبها عادي، لو ممكن
0: تعمل عاوز كوباية شاي.
1: لا هو حرفيا بيبقى بيطلب كوباية شاي كأنه بيسجل وصيته الأخيرة.
0: يا الله يعني. يا الله موتيني ضحك. يا الله ده شوية تحية لإلك أول شيء. والله موتيني عن جد موتيني فعلا. يعني فعلا انت عبرتي بشكل حقيقي عن الوضع الحقيقي ما بين الرجل والمرأة فيما يخص موضوع المرض، لان فعلا ما بعرف ليه الرجال بيحسسوك انه خلاص هي الساعات الاخيرة لإله، بيكون موضوع شيء بسيط يعني
1: حرفيا. ده غير ان هو بقى هو مش بقى محتاجك بقى في اللحظه دي زوجته، لا هو حرفيا مش بس بكلام محتاجك زوجته، هو محتاجك زوجته والممرضه بتاعته وكمان مامته.
0: exactly.
1: يعني حرفيا. فالمفروض وممكن بقى يا سلام لو انت كمان تعبانه في نفس الوقت او في نفس التوقيت،
0: دي مشكلتك.
1: هنا بقى
0: دي مشكلتك. مش عارفه يعني، شوفي حل لنفسك. مش عارف بصراحه. شفتي الترند يلي على الانستغرام؟
1: احنا اللي دراماتيك، احنا الدراماتيك، واحنا
0: وبالاخير احنا هرمونات واشياء وحركات. بس الواقع هم باي ذا واي هم. بس على فكره ما بعرف اذا شفتي ترند على الانستغرام انه الزوج كيف بيشوف زوجته، هو حتى بالعكس محطوط للمراه والرجل، انه لما بيكون كلاون ودكتور وما بعرف شو، عرفتي؟ فهو نفس الشيء يعني، هو هيك بيصير، هيك بتخيلوا الرجال المراه. طبعا انا عم بحكي.
1: أيوة.
0: شكرا كثير لمشاركتك معنا، وكثير انبسطت سمعت صوتك، وبنتمنى دائما نسمعك مع بعضنا بانرجي.
1: شكرا حبيبتي.
0: حبيبتي كلك ذوق، بتمنى لك يوم سعيد
1: حبيبتي.
0: يا هلا يا هلا. باي باي باي باي
1: باي باي, باي.
0: مكملين اكيد مع بعض بانرجي ومع قصصكم واتصالاتكم، خليكم معنا.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
0: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأو وهوكا والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

عم نحكي عن موضوع الفرق ما بين المرأة والرجل فيما يخص المرض. الرجل مجرد ما ترتفع حرارته 38.5 ببلش يكتب التواصي وبيعيش الحالة وبيعمل استنفار بالبيت، ليه هتطلع من البيت، ليه هتدخل البيت، لازم الكل يعمل استنفار كرماله. بينما المرأة لما بتمرض بتقوم بتطبخ بتطلع على أولادها وبتشتغل وبتعمل وبتساوي. عن جد هاي دراسة على فكرة، يعني في إثبات كبير. رح أقرأ لكم شوي من الدراسة. دراسة أمريكية عملتها جامعة ستانفورد للطب ونشرت بمجلة أكاديمية الوطنية للعلوم إنه الباحثون لقوا ليش الرجال والنساء بيتفاعلوا بطريقة مختلفة مع الأمراض. الدراسة شملت 53 امرأة و34 رجل، وفحص الباحثون استجابة أجسامهم وخصوصا ما بعد الإنفلونزا. تخيلوا، النتيجة كانت إنه النساء بالمعدل كونوا أجسام مضادة أقوى من الرجال، والأهم إنه الرجال اللي كانت عندهم مستويات أعلى من هرمون التستوستيرون هيك شيء، المهم كانت استجابتهم المناعية للقاح أضعف. أما الرجال أصحاب المعدلات الأقل كانت استجابتهم قريبة من استجابة النساء. يعني مثلا إذا كان الرجال بيمرضوا فيما يخص موضوع الإنفلونزا وكانت درجة حرارتهم 38، بالنسبة للمرأة ممكن تعتبرهم مثل كأني حرارتها 36-37 بطريقة جدا طبيعية. يعني الشيء اللي بيعيشه الرجل فعلا هو شيء حقيقي وعلمي، وما لازم نظلم الرجل. يعني الخلاصة، كل ما كان عامل حاله قوي وهرمون الذكور وهيك شيء، ما تخيلي قديه هو ضعيف عند أول مرضى. وفعلا

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجيجيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
0: لا تفوت عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28 حتى 30 أغسطس انفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر، بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي 4434 منحة دراسية للطلبة المواطنين وأبناء مواطنات إمارة الشارقة المقبولين في 8 مؤسسات بالتعليم العالي في الإمارة. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يجري زيارة إلى بيجين، واعتبر الرئيس الصيني أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر قضايا الشرق الأوسط، داعيا إلى حل سياسي واستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران اليوم في زيارة تركز على جهود إسلام أباد للوساطة بين إيران والولايات المتحدة في ظل تعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم بالسجن المؤبد على مفتي سوريا السابق أحمد حسون، حيث أدين حسون بجرائم عدة من بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال حكم نظام بشار الأسد. قال مسؤولون من روسيا إن 3 أشخاص قتلوا و8 آخرين أصيبوا من بينهم أطفال جراء سقوط حطام طائرات مسيرة ليلا على مركز خاص لرعاية الأطفال في منطقة كراسنودار في جنوب روسيا. أعلن رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا أن عدد الوفاة جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد ارتفع إلى 100 وفاة اليوم، وذلك مع استمرار عمليات الإغاثة لليوم العاشر على التوالي. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

مين فينا ما بيحب الرحلات؟ ليه في أحلى من الرحلات؟ الواحد يروح هيك يستمتع بأجواء هيك حلوة مع الأصدقاء، مع المستمعين، مع مذيعي العربية 99، لأن رحلة الطريق إلى حتى رح ترجع من جديد. إمتى رح يكون؟ رح تكون يوم السبت 12 من سبتمبر، يعني يوم السبت 12 سبتمبر رح ننطلق تقريباً 400 مستمع. ركزوا معي، يوم السبت 12 سبتمبر رح يكون في 400 مستمع محظوظ عن طريق عبر طريق جبال الصحراء لفندق جي اي حتى، لحتى نستمتع كلنا مع بعض بجي اي حتى فورت الفخم. اكيد رح يكون في افطار 5 نجوم، فعاليات عائليه ممتعه، وجوائز طوال فتره الصباح. يعني انتم متخيلين، انتم حتصحوا حتفطروا وبعدين حتبدا الجوائز، هيك جائزه ورا جائزه، حنستمتع كلنا مع بعض. اكيد رح يكون في ليله فاخره جدا بالاوتيل في فندق جي اي ليك فيو عند العوده، أكيد آخر شيء للمدينة. والأجمل من هيك، رح يرجع أحد المستمعين على بيته بجائزة نقدية وقدرها 10,000 درهم. يعني أحد المستمعين معنا اللي رح يكون موجود بالأوتيل رح يربح هناك مباشرة جائزة نقدية بقيمة 10,000 درهم، وأكيد لباقي المستمعين رح يكون في جوائز متنوعة ورح تكون أجواء جدا ممتعة للجميع. الرحلة الكبرى لحتى رح تكون أكيد بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية، وأكيد رح تكون مع لباس من الغرير وبدعم من العربية 99 والخليجية. فأي حدا أكيد حابب يكون معنا برحلتنا إلى حتى اسمعونا منيح، لأن رح أحكي تفاصيل أكيد قريبا جدا لأي حدا حابب يشارك معنا، لأن رح يكون في معنا 400 مستمع محظوظ لحتى يستمتع معنا بالرحلة إلى حتى.

يعني خلونا هيك ننتقل لحفلات مصر وأجواء مصر. مين فينا ما بيعشق أحمد سعد وديسكو مصر؟ لحتى نستمتع كلنا بحفل مباشر في سبيس 42 أرينا بأبوظبي، رح تكون أمسية حماسية بسبيس 42 أرينا. أحمد سعد وديسكو مصر رح يكونوا في أبوظبي يوم 19 سبتمبر. ركزوا معي، يوم 19 سبتمبر رح تجتمع بليلة قوة الصوت العربي بطاقاته والإيقاعات الإلكترونية الحديثة. رح يحضر أحمد سعد بصوته المليء بالإحساس وشخصيته القريبة أكيد من الجمهور، مع رصيد من الأغاني اللي لقت انتشار كتير كبير وواسع، مثل مكسرات واليوم الحلو ده وعليك عيون والملوك وكل يوم ويا بخته وأغاني كتير. أما ديسكو مصر فحيقدم الثلاثي الإلكتروني، رؤيته الخاصة للأغاني العربية من خلال مزج الكلاسيكيات بلمسات من الفانك والديسكو والإيقاعات العصرية. ومن بين أعمالهم أحلى واحدة بمشاركة عزيز مرقة، وفي عيني والدنيا ريشة وفي هواء، ومشاكس بمشاركة أكيد أحمد بسيوني مع صوت أحمد سعد وإيقاعات ديسكو مصر. تأتي ليلة بروح مفعمة بالفرح والحيوية لتمنح الجمهور أجواء ما بتشبه غيرها. حجزوا تذاكركم فورا وكونوا جزء من هاي الليلة اللي رح تكون جدا مميزة يوم 19 سبتمبر في سبيس 42 أرينا أبوظبي، وأكيد من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنت إيفنت وبرعاية إعلامية من العربية 99.

لايف برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

0: تعد لأمسي مليان أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: روبي بتسأل ومستغربة،
5: طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا أنا داري كده ولا أنا داري.
4: وعسيلي شايف إن الدنيا دي
6: الدنيا لنا الدنيا.
4: بوسي عبرت عن إحساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
7: آه يا دنيا.
4: واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: أماني. يا هلا يا أماني. أماني أكيد كل صار بيعرفك أماني بروديوسر العربية وخليجية. الله يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك. الحمد لله على السلامة. أنتي
0: الله يسلمك. الله يسلمك. والله اشتقت لك واشتقت لك كل المستمعين.
1: اشتقنا لك نحن في الإذاعة.
0: بس هلأ خلاص ما في ولا إجازة.
1: ما
0: معكم
1: خلص.
0: معكم أماني. كنت عم أحكي عن رحلة الطريق إلى حتى.
1: نعم.
0: يعني عم بحكي لهم للمستمعين رح يكون في معنا 400 مستمع لحتى يروح معنا على هاي الرحلة.
1: صحيح.
0: ورح يكون في عنا جوائز. في عنا جائزة جدا قيمة اللي هي 10,000 درهم. أحد اللي رح يكونوا معنا مستمعين رح يربح هاي الجائزة.
1: صحيح.
0: خلينا هيك ندخل بموضوع الرحل يا أماني. شو دورك بالرحل بشكل عام يا أماني؟
1: دوري بالرحلة آكل.
0: شوفي رح أعطيك تحية بس كرمال الصراحة.
1: والله ياسمين أنا ما أحب يوم يقولون رحلة إذا فيها تعب فيها تعب وفيها شو اسمه لا ما بروح. أما بروح بقعد وبتيبوا لي الأكل كل شيء جاهز. أوكي.
0: فكرة أنا مثلك.
1: والله.
0: يعني فكرة أنا واصلة لمرحلة بتعرفي شو؟ أنا بقول الحمد لله على نعمة الإمارات. بحس هون بالإمارات في كل شيء موجود خدمات. طب أنا ليه أشتغل وعزب حالي؟
1: ليش أشتغل؟
0: طالما في مين يساعدني الحمد لله والله عطينا هاي النعمة بهالبلد إنه عملوها عادي.
1: بالضبط.
0: يعني فأنا هيك بحس إنه مثلا حتى هلأ لما بروح مثلا بطلع بر لما بكون طقس حلو مروح على البر وهيك إنه أنا ما بفكر أعمل شيء. في مين يعمل أكل؟ في مين يحط الجلسة؟ ومين يزبط كل شيء؟ فإنه أنا رايحة ومين بيعمل كنافة بقلب البر مباشرة لايف؟ إنه كل شيء عن جد يكون كتير حلو. رح خبرك هيك قصة صغيرة صارت معي أماني.
1: جليل.
0: كنا مسافرين من مش هاي السفرة قبل. كنا مسافرين أنا وزوجي فبدنا نستأجر سيارة وما نستأجر سيارة فزوجي عم بيقلي تحت البيت تحت الشقة اللي كنا مسأجرينها لا مكتب بس إنه ما عنده سيارات مرتبة يعني الوضع كتير سيء ما خرج سيارة ما تطلع جبل يعني.
1: أوكي.
0: فقلت له ما في مشكلة أنا عم بحكي بكل هيك رياحة قلت له هلا منخبر شي شركة منشوف يجيبوا لنا السيارة لعنا بدل ما نعذب حالنا ونروح وهيك. هيك زوجي طلع فيني وصفان قال لي يا سمي انت بيوروب مش بدبي انت مش بالامارات. قال لي مين حيجيب لك السياره؟ قال لي حبيبتي مثل الحبابه بدك تاخدي تاكسي وبتروحي ويا بتلاقي سياره يا ما بتلاقي يعني. فقلت يا الله قد ايه الفرق بين الخدمات يعني لما بتروحي ما بينه هون. وموضوع الرحلات هون بحس عن جد شيء خطير يعني.
1: يعني ياسمين انت طالعه رحله يعني تغيير الله. جو ليش أشتغل أنا ما شغالة طول الأسبوع.
0: لا بس على فكرة هلأ تعالي نحكي الصراحة في ناس لا بيحبوا يشتغلوا
1: بيحبوا
0: مثل الهبة
1: مثلا
0: هبة زميلتنا العربية 99 لا هبة اختصاصها شغل فهبة صارت تعرفني انه ياسمين بطلع معها بر بس انه ياسمين ما بتشتغل شيء حفظتني حرام الله يرضى عليها
1: خلوني.
0: يعني انه ياسمين ماكسيموم بتجيب الكرسي تبعها بتكون عذبت حالها
1: بجيب لكم اكل مو مشكله
0: بس اني اروح اشتغل وما بعرف شو لا وانا اصلا مو بقول لك عطي الخباز خبزه
1: بالضبط.
0: لما بيجي واحد هيك عم يشوي لك طيب وسخن وهيك غير شيء يا اختي
1: يعني انا وانت ما نطلع مع بعض
0: ما لا. لا بدنا يكون معنا حدا خلينا نشوف المستمعين شو شغلتهم بالرحلات. خلينا نشوف مين بيستاهل يكون معنا هلا بغض النظر بيشتغل او ما بيشتغل بيستاهل يكون معنا لان صحيح. كل حدا له دوره المميز بالرحله
1: طبعا.
0: في حدا بيكون فرفوش الرحله في حدا مهضوم الرحله في حدا نكد الرحله اللي بتطلع كل مقاسيه بالرحله
1: بالضبط.
0: في حدا اللي بضل بينا ما بدي وبيزنوا لا وليه هيك
1: هذا
0: وليه
1: لا طلعونا معكم
0: بتعرفي هذا اللي بضل بيعطي اوامر بس ما بيعمل شيء هلا انا بعترف صح انا ما بشتغل كتير بس ما بعطي اوامر
1: بالضبط
0: ايه انه كل حدا له بيعرف دورة. مكانه خلينا نشوف راي المستمعين بالموضوع اكيد مكملين مع بعضنا بانرسي

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: وصلني كتير رسائل في موضوع فيما يخص موضوع الرحلات، كل شخص شو ممكن يكون دوره بالرحلات. خليني أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني فيما يخص موضوع الرحلات. نهلة بتقول أنا بعشق الرحلات وتخصص تجهيز برنامج ترفيهي للرحلة. والله أنت لا تتاخدي معنا يا نهلة، أنت حتعملين لنا أجواء حلوة. أما في عنا سيف بيقول أنا بصراحة دوري في الرحلات أني أنظم وأعمل كل شيء بإيدي لحتى الكل يكون مرتاح وأنا بكون مبسوط وبعمل هاي الأمور، ما بعرف ليه. والله برافو عليك، إذا أنت سعيد ومبسوط الله يعطيك ألف عافية. أما آية بتقول أنا من الأشخاص اللي في الرحلات اللي بيحب يزبط القعدة عشان تكون حلوة للتصوير، وكمان بحب أطبخ خصوصا لو فطور. لا لا آية، أنت حجزناكي خلاص، أنت معنا
1: صديقتنا.
0: لا وشكلها نفسها طيب على الأكل صح؟ كملي. أماني من عند عزة.
1: وين عزة؟
0: عزة تنظيم وترتيب قبل الرحلة وفي الرحلة. الله عليك يا عزة، التنظيم وترتيب قبل الرحلة وفي الرحلة، يعني طب انت شو انتو كيف مصنوعين يا جماعة. خلينا نقرأ كمان. وعد بتقول أنا بحب أختار أغاني وبحب صور أتصور في الرحلات. يا الله أنا فعلا بتعرفي أماني، أنا دايما بقول يا ريت معي شخص يسافر معي بكل رحلاتي يصورني. يا الله دايما خلاص عزة، لا مش عزة، مين قال؟ وعد حتكوني معنا تصوير دائما، حتروحي معنا.
1: لازم نسوي رحلة نتري الشتاء.
0: خلص نحن منشوف، حنطلع رحلات ونشوف الشاطر بالتصوير حيكون معنا.
1: بالضبط،
0: اتفقنا أماني.
1: والشاطر في الشوي بعد،
0: بدنا شاطر شوي وتصوير ويزبط جلسات للتصوير والأكل، وأي حدا شاطر بالحلا كمان ما في مشكلة، إحنا بنحب نتحلى مع الأكل
1: علينا.
0: والمكان علينا ما تأكلوا. خلينا نشوف مين معنا على الخط حابب يشارك معنا بالموضوع. مساء الخير يا مجد.
2: مساء الخير، الله يشفيك.
0: كيفك شو أخبارك؟
2: تمام والله الحمد لله. إذن
0: مجد خبرني أنت شو دورك بالرحلات؟
2: أنا صار معي فصل ومن بعد صرت أنا بنظم الرحلات.
0: الله خبرنا شو الفصل؟
2: مرة انعزمت على مزرعة مع أصدقائنا نحن وعيالون، فستت على المزرعة أول مرة بنعزم عليها. 15 شخص كانوا وعيالهم. فتت لجوا فالشباب كلهم نطوا على المسبح، مين دشوي اللحمة؟ كل ما أسأل شخص يقول لي أنا والله ما بعرف أشوي، وأنت أنا ما بعرف أشوي. وضليت طول الرحلة إيدي عم تهوي وعم تشوي اللحمة ولا استمتعت بالرحلة كلها.
0: يا علي
2: كانت رحلة غير منظمة أبدا.
0: مجد بس تبدأ المسابقة رحلة الطريق إلى حتى بليز شارك، إن شاء الله الكمبيوتر يختارك. أنا بتمنى من قلبي الكمبيوتر يختارك، بس والله أنت بتستاهل تربح معنا رحلة، يعني بتستاهل.
2: إن شاء الله يا ريت.
0: طيب ومن بعدها شو صرت تعمل بعد هذا الفصل؟
2: من بعدها صرت أطلع أنا وأصدقائي جيراني وأنا بنظم الرحلة، أنا بشتري الأغراض بشتري اللحمة بشتري الكذا وبضبط لهم الرحلة من أول لآخر، حتى المكسرات أنا بنقيها.
0: الله عليك،
2: بيروحوا هن وبنزلهم، أنا معي ترولي وبنزل كل شيء وهن بس بيجيب ينبسطوا منهم.
0: والله إنك فنان. وأنت بتشوي لهم؟
2: أنا بشوي وبجيب معي طاولتي وبجيب معي أغراضي كله كاملة.
0: أول شيء تحية لك يا مجد.
2: الله يسلمك
0: فعلا، تحية لك يا مجد يعني، ويعطيك ألف عافية. لا مجد بدنا ندوق، مش بدنا نروح،
1: صديقنا.
0: بدنا ندوق،
1: صار صديقنا،
0: صار صديقنا، انت صرت من الشلة. خلاص انا عم قلك بالشتوية بدنا نعمل طلعة بر، وهيك رح نختار من المستمعين هيك الشاطرين في موضوع الرحل حتى يشاركونا الرحلة. شو رأيك أماني، جاهزة؟
1: انا جاهزة.
0: خلاص هنعمل هيك مثل أسرة من تنظيم العربيات 99 لحتى نشوف ممكن يكون معنا. وأكيد مجد مع رحلة الطريق إلى حتى لما حتبدأ المسابقة عن جد شارك، إن شاء الله الكمبيوتر أكيد بيختارك.
2: إن شاء الله يا رب.
0: شكرا كتير لمشاركتك مجد.
2: شكرا
0: كلك زو. يا هلا يا هلا. أماني مستعدة لرحلة الطريق إلى حتى؟
1: مستعدة،
0: وأنا من ناحيتي أكيد مستعدة، رح نستمتع كتير مع بعض
1: حتى
0: أكيد.
1: جميلة أصلا.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية.

0: صوت بلا صورة.
1: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
2: منذ عام 1956 وشرطة دبي تؤدي دورها في خدمة المواطنين والمقيمين ساعية للحفاظ على أمن الإمارة وسلامة المجتمع عبر خدمات متطورة تواكب مكانة دبي العالمية. من أبرز هذه الخدمات مبادرة على دربك.
3: من خلال مدى نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانونا بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في الإمارة. وبحسب القانون تنشأ في الإمارة مؤسسة محلية معنية بالإصلاح والتأهيل تسمى المؤسسة الإصلاحية وتتبع القيادة العامة لشرطة الشارقة إداريا وماليا. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق بسوريا وتسبب في إصابة عدد من الأشخاص. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يجري زيارة إلى بيجين. واعتبر الرئيس الصيني أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر قضايا الشرق الأوسط داعيا إلى حل سياسي واستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران اليوم في زيارة تركز على جهود إسلام أباد للوساطة بين إيران والولايات المتحدة في ظل تعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم بالسجن المؤبد على مفتي سوريا السابق أحمد حسون حيث أدين بجرائم عدة من بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال نظام حكم بشار الأسد. قال مسؤولون في روسيا إن 3 أشخاص قتلوا و8 آخرين أصيبوا من بينهم أطفال جراء سقوط حطام طائرات مسيرة ليلا على مركز خاص لرعاية الأطفال في منطقة كراسنودار في جنوب روسيا. قال رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا إن عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد ارتفع إلى 100 وفاة اليوم وذلك مع استمرار عمليات الإغاثة لليوم 10 على التوالي. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

والله الواحد احسن حاجه يخليه في نفسه ملوش باي حاجه ما تخصوش ماليش ده يعني مالك. انا تمام انا موجود اللي عايز يقول حاجه يقول ما تاخدوش في بالكم تبقى في كده ارهاصات تحت الهوا ما عليكم منها. مساء الفل عليكم وعلى كل الفريوال المنورين على الطريق على مدار الثلاث ساعات الجايين من الساعه 5 للساعه 8 هكون معاكم وائل عصام وزي ما تعودنا بنتواصل دايما مع بعض عن طريق الاس ام اس اللي هي 4004 او من خلال الابلكيشن او الواتساب. ان شاء الله كده نبدا مع بعض يوم جديد واسبوع جديد كله طاقه وتفاؤل وحماس خصوصا مع عوده الناس. يعني بدات ترجع ناس كتير اهي من السفر وبدات بقى ايه اجراءات بقى باك تو سكول وباك تو ورك وحاجات كتيره جدا هنتكلم فيها مع بعض النهارده.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير.
0: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي عالم للتسوق. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
2: لما نقول
3: اليوم الحلو ده
2: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
4: تحياتي للقط باعتباره ومخواتي كيفي كده كفين ولا أقوله همشي،
2: هتتأكدوا ان السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر، والمكان سبيس 42 في العاصمة أبوظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس، والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlist.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: الساعة دلوقتي 5:23 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

من تاني راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربيه، ولسه معاكم وائل عصام وكل الناس اللي بتسال على رحله الطريق الى حتى. رحله الطريق الى حتى رجعت مره تانية وهتكون ان شاء الله السنه دي يوم السبت 12 سبتمبر. الموضوع بقى وتفاصيله ركزوا معايا، هيكون في 400 مستمع محظوظ هيروح على الرحله دي من خلال الاستمتاع بكل حاجه في الطريق، الجبال طبعا ومنظر الجبال الجميل اللي بيبقى موجود في الطريق لحد فندق جي اي حتى فورت الفخم. فعاليات بقى زي ما انتوا عايزين، جوائز ما تعدوش، كل حاجه هتكون اكستريم وكل حاجه هتكون مختلفه عن اي سنه قبل كده. كل سنه بنحاول نقدم الافضل دائما في رحله الطريق الى حتى. كمان كل المستمعين هيكون عندهم الفرصة ان واحد منهم يرجع للبيت بعد كل التجارب دي بجائزة كمان نقدية قيمتها 10,000 درهم. يعني كل اللي هيحصل على جنب، بس في واحد كمان محظوظ هيكون عنده الفرصة يربح 10,000 درهم. الرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، بدعم أكيد من العربية 99 والخليجية.

0: انتوا جاهزين؟
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وبتلك مش ناوي على حاجة، ما في
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
1: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
3: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

خليني أفكركم بالحفلة الثلاثية، ثلاث نجوم من مصر على مسرح اتحاد أرينا في العاصمة أبوظبي، وتحديدا في شهر أغسطس. يوم هيكون من العمر، هيكون على مسرح واحد روبي ومحمود العسيلي وبوسي. يا جماعة ازاي ده يحصل؟ ويحصل ازاي؟ يوم الجمعة ان شاء الله اللي احنا داخلين عليه ده، يوم 28 اغسطس، هنستمتع بليلة ما ينفعش ابدا تفوتوها، وان شاء الله انا هكون معاكم على المسرح. يلا بينا، يلا بينا شريك كاسيت، يلا. قولولي بالزم بالزم، بقالكوا قد ايه ما سمعتوش الاغنية دي، رغم ان هي 2000 وكسور، يعني 2002 بالظبط، الألبوم الشهير طبعا تامر وشيرين.

0: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. ضاعف مكافآت تجارب التسوق الفاخرة خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي من 26 حتى 30 أغسطس. يكافئكم برنامج الولاء ميوس من مجموعة شلهوب بنقاط مضاعفة. تسوقوا في المتاجر أو عبر الإنترنت من أكثر من 50 العلامات التجارية المفضلة مثل ليفل شوز وسواروفسكي وفيسز ومايكل كورس ورالف لورن وغيرها. حملوا تطبيق ميوس وانضموا مجانا إلى عالم المكافآت. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
2: منذ عام 1956 وشرطة دبي تؤدي دورها في خدمة المواطنين والمقيمين ساعية للحفاظ على أمن الإمارة وسلامة المجتمع عبر خدمات متطورة تواكب مكانة دبي العالمية. من أبرز هذه الخدمات مبادرة على دربك.
3: من خلال مدار نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: رئيس الدولة يهنئ رئيس كازاخستان بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية، قائد الجيش الباكستاني في طهران لدفع جهود الوساطة، وفي سوريا الحكم على المفتي السابق أحمد حسون بالسجن المؤبد.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية في بلاده. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانونا بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في الإمارة، وبحسب القانون تنشأ في الإمارة مؤسسة محلية معنية بالإصلاح والتأهيل وتسمى المؤسسة الإصلاحية وتتبع القيادة العامة لشرطة الشارقة إداريا وماليا. انطلقت الدورة 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2026 في مركز دبي التجاري العالمي لبحث أبرز التحديات الإنسانية الراهنة واستشراف مستقبل العمل الإنساني. سعادة السفير البروفيسور عبد السلام المدني رئيس منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة ورئيس ديساب سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط لدى دول مجلس التعاون الخليجي تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 22. هذا الحدث أكبر تجمع إنساني خيري إغاثي على مستوى العالم تستضيفه مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بإشراف أمم المتحدة، وتشارك أيضا كافة المؤسسات الإنسانية والخيرية المحلية والإقليمية والدولية. نتشرف بزيارتكم للمعرض والمؤتمر والفعاليات المساحبة لهذا الحدث. هذا العام أيضا نؤكد مشاركة أكثر من 21 ألف مشارك في هذا الحدث العلمي العالمي الخيري الإنساني على مستوى العالم.
4: محلياتنا أيضا، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين ضمن رحلة تطوير استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 و2031 بهدف الاستماع إلى تجارب وآراء أفراد المجتمع والتعرف على رؤيتهم حول عدد من الموضوعات المرتبطة بالتوازن بين الجنسين. سعادة موزة السويدي الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تحدثت حول ذلك.
6: توجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. نعمل اليوم على تطوير استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2027-2031، ومن المهم أن يكون تطوير هالاستراتيجية مبني على فهم واقعي وأعمق لمجتمعنا، وأن نتعرف بشكل مباشر على تجارب أفراده وتطلعاتهم للمستقبل. لهذا أطلقنا الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين حتى نسمع من المواطنين والمقيمين نساء ورجال ومن مختلف الفئات والمراحل الحياتية والمهنية وفي جميع إمارات الدولة. نريد نفهم تجاربكم بشكل أفضل في فرص العمل والتطوير المهني وفي المسؤوليات الأسرية وجودة الحياة، وكذلك تطلعاتكم لمستقبل العمل والمهارات، خصوصا مع التحولات المتسارعة اللي نشهدها اليوم في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. صوتكم مهم ومشاركتكم بتساعدنا نبني استراتيجية تعكس واقع المجتمع وتطلعات المستقبل.
4: النشرة مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية وتسبب في إصابة عدد من الأشخاص. وعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق في هذا الهجوم الآثم وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. إلى دمشق، حيث قضت محكمة الجنايات الرابعة اليوم بالسجن المؤبد على مفتي سوريا السابق أحمد حسون، حيث أدين بجرائم عدة من بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال حكم نظام بشار الأسد. وأصدرت المحكمة الحكم حضورياً خلال جلستها السادسة والتي خصصت للنطق بالحكم في الدعوة المقامة ضد حسون، وذلك بعد استكمال مراحل المحاكمة والإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية. وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران اليوم في زيارة تركز على جهود إسلام أباد للوساطة بين إيران والولايات المتحدة في ظل تعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. هذا وقالت ثلاثة مصادر باكستانية إن منير أجرى الأسبوع الماضي اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك قبل أيام من توجهه إلى إيران. زار مسؤولون عسكريون من أوغندا وبوروندي مؤخرا إسرائيل لمناقشة نشر قوات في غزة في إطار قوة دولية وضع تصورها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، وفقا لما قاله مسؤولون. إلى ملف آخر، يزور رئيس الوزراء البريطاني أندي بارنام اليوم كييف في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه في الشهر الماضي، تزامنا مع احتفال أوكرانيا بالذكرى 35 لاستقلالها. ويأتي ذلك بعد أسابيع من زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى لندن. قال رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا إن عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد ارتفع إلى 100 اليوم، وذلك مع استمرار عمليات الإغاثة لليوم العاشر على التوالي. في أخبارنا أيضا، أعلنت حكومة نيوزيلندا اليوم اعتزامها حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال لمن هم دون 16 عاما، وستطلب مسودة القانون من منصات التواصل الاجتماعي والتي تصنفها الحكومة بعالية الخطورة، ستطلب منهم اتخاذ خطوات منطقية للتأكد من أن المستخدمين يبلغون من العمر أكثر من 16 عاما، وذلك من خلال استخدام معلومات الحساب الحالية وتقنيات تقدير العمر من خلال ملامح الوجه وخدمات الهوية الرقمية والهوية الرسمية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ختاما في نشرتنا هذه مع هذا الخبر، حيث بيعت الكرة التي سجل بها أسطورة الأرجنتين الراحل دييغو مارادونا هدفه التاريخي الشهير في مرمى إنجلترا، وذلك خلال مونديال عام 1986، بيعت مقابل 3.3 مليون دولار في مزاد أقيم في الولايات المتحدة. هذا وسجل مارادونا بالكرة نفسها هدفي الأرجنتين في الفوز 2-1 على إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم، أولهما بلمسة من يده، أثارت وقتها وهي واحدة من أشهر لحظات الجدل في تاريخ كرة القدم في العالم. بهذا الخبر تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

استنينا كتير وتشوقنا كتير ودلوقتي جه الوقت المناسب. خلينا ننبسط بقى مع الهضبة عمرو دياب. اخيرا يا شباب معدنا مع الهضبة عمرو دياب راجع تاني يوم 7 نوفمبر على مسرح كوكاكولا ارينا. طبعا كلنا فاكرين اخر حفلة ليه في كوكاكولا ارينا كانت عاملة ازاي. كانت حفلة أسطورية بمعنى الكلمة. إن شاء الله الحفلة دي هتكون زيها وأحسن بوجودكم وأكيد بكل حاجة هتكون حصلة هناك من حضور عمرو دياب بالإضافة للجمهور الجميل ووجود العربية 99. أكيد كل ده بيخلي الليلة في منتهى الروعة. طبعا مش هوصيكم، التذاكر دلوقتي موجودة على الموقع الخاص بكوكاكولا أرينا اللي هو coca-cola-arena.com، والحفلة من تنظيم فان بوس إيفنتس والراعي الإعلامي ليها العربية 99. طبعا في الأيام اللي جاية هيكون في مسابقات على كل الشوز علشان الناس اللي حابة تربح معنا تذاكر، ولكن اللي حابب يتأكد 100% إن شاء الله إنه هو هيحضر الحفلة أكيد لازم يشتري التذكرة. جدير بالذكر حاجة مهمة جدا، إن الحفلة دي هي أول حفلة لي في دبي بعد الألبوم الجديد، فطبعا هنسمع كتير جدا من أغاني الألبوم ده بالإضافة لمجموعة من أحلى ما غنى عمرو دياب على مدار سنين طويلة وتاريخ كبير جدا للهضبة. ليلة بصراحة من العمر ما تتفوتش، وخليكم دايما معنا متابعين على هوا العربية 99.

0: وانتوا جاهزين؟
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
1: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
0: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
0: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. من 15 إلى 17 من سبتمبر ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجل الآن عبر dpc.org.ae. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: Put on your seatbelt and enjoy the ride.
1: الساعة دلوقتي 6:22 دقيقة في استوديوهات العربية.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

رحلة الطريق إلى حتى من ضمن السبونسرز الموجودين معنا شركة الوثبة للتأمين. أولا عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا تخص شركة الوثبة للتأمين. شركة الوثبة بتقدم خدمات مختلفة، يعني في خدمات للأفراد وفي خدمات للعائلات والشركات في كل أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بقالها أكتر من 30 سنة. بنتكلم على أكتر من 226 ألف عميل راضي جدا عن شركة الوثبة للتأمين وبيتعامل معاها من سنين طويلة. وعايز أقول لكم أن شركة الوثبة للتأمين بتجمع بين الخبرة والموثوقية والخدمة المتميزة اللي بتركز دايما على رضا العميل. طبعا من أشهر أنواع التأمين هو موضوع تأمين السيارات، فالوثبة للتأمين بتوفر تأمين السيارات حماية شاملة بالإضافة للمساعدة على الطريق على مدار الساعة، ده غير طبعا ربنا يكفينا ويكفيكم يعني دعم الحوادث وخدمات إضافية قيمة جدا. كمان شركة الوثبة للتأمين عندها مجموعة واسعة من الحلول بتشمل تأمين المنازل والتأمين الصحي والتأمين الإلكتروني وتأمين السفر والتأمين البحري. بالنسبة بقى لشراء وثائق التأمين وإدارة المطالبات ومتابعة التجديدات والوصول لأي حاجة من المستندات الخاصة بكم، كل ده ممكن تعملوه من خلال الابليكيشن الخاص بشركة الوثبة للتأمين وبوابتها الإلكترونية. مع شركة الوثبة للتأمين رعاية بتتجاوز التغطية.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أن هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: العربية 99 العربية.
5: الموسيقى أولا. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، تطبق الشروط والأحكام.
6: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
7: أحيانا ما بنحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك منقولة بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحيانا أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير.
5: العربية 99
4: الموسيقى
5: أولاً.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارات دبي وإمارات الشارقة هي 36 درجة مئوية.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران، سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

مرة تانية راجعين ومكملين فري واي على هوا 99 العربية، ومرة تانية راجعين ومكملين الحياة عموما بقى. ليه؟ لأن دلوقتي وقت حاجتين. أولا الحمد لله على السلامة للناس اللي جت، وإن شاء الله اللي جايين برضو يعني البقية تأتي. ولكن سواء كنتوا وصلتوا من السفر ورجعتوا سالمين غانمين أو لسه قربتوا توصلوا، كلنا بنفكر في حدوتة واحدة اللي هي إيه؟ طريقين ملهمش تالت، باك تو سكول وباك تو وورك. باك تو وورك بقى بتفتح بقى إيميلاتك وتشوف دنيتك وتشوف مين حطك سي سي مع مين عشان هتشوف يعني الإسفين جاي لك منين والكلام ده كله. سيبكم من القصة دي دلوقتي، ولكن خلينا في القصة اللي فيها الجانب الإيه؟ تفهمين؟ الكشاب بقى اللي هو يعني فيها صرف كتير بقى، اللي هو باك تو سكول. ربنا يعيننا كلنا يا رب. كراريس وإقلام وشنط ويونيفورم وشيكات وبهدلة في ليلة جاية، ربنا يعيننا جميعا. السؤال بقى بالحسبة كده المنطقية، ولما نقعد كده ونفكر ونستخير ربنا ونطلب منه المدد، يلزمكم كام وتبقوا تمام؟ نقول السؤال تاني، يلزمكم كام وتبقوا تمام؟ ندي خيارات، ندي خيارات. أكتر من 20,000 درهم، أكتر من 40,000 درهم، أكتر من 60,000 درهم. ها، يبقى 20 و40 و60، أكتر أكتر أكتر. شوفوا إيه اللي في القصة دي، ولو عندكم أرقام تانية ياريت تبعتوها لي برضو على 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب، وربنا يرزقنا ويرزق الجميع. يلا بينا.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
2: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6، سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأول وهوكا والمزيد.
3: الآن أنا جاهزة.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن، تطبق الشروط والأحكام.
4: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق وتسبب في إصابة عدد من الأشخاص. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان إن مستشفى مدينة بنقردان بجنوب تونس استقبل ما لا يقل عن 19 جثة لمهاجرين انتشلت من البحر خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد غرق مركب كان يقل 15 تونسيا في نهاية الأسبوع. قال سوهار يانتو رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا إن عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد ارتفع إلى 100، وذلك مع استمرار عمليات الإغاثة لليوم العاشر على التوالي. دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى حل دبلوماسي للأزمة في الشرق الأوسط، مؤكدا خلال لقاء مع العاهل الأردني اليوم ضرورة احترام سيادة دول المنطقة. أعلن رئيس الوزراء الأرمينية نيكول باشنيان اليوم أن بلاده قد ترسل قريبا طلبها الرسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في وقت تتقرب يريفان من الغرب وتبتعد عن موسكو. وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاعية جديدة تشمل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة وأجهزة الرادار. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تستعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

مكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية، ومكملين موضوع النهاردة، موضوع الساعة وكل ساعة. طبعا نقول تاني عشان لسه بيسمع من دلوقتي، احنا دلوقتي داخلين على سيزون فولة. والله سيزون كده يا عيني. باك تو وورك مع باك تو سكول، الاتنين مع بعض. فطبعا القصة دي بتحتاج ميزانية محترمة، عشان يعني انتوا فاهمين بقى، يعني الباك تو سكول يونيفورماتك كشكيلك، اقلامك، كراريسك، شنطك، مصاريفك، شيكاتك الى اخره من التفاصيل. والباك تو وورك بقى عشان نشوف بقى دنيتنا ونظبط دنيتنا، عايزين نشتري حاجه جديده، عايزين برضو نظبط، يعني انتوا فاهمين. المهم احنا راجعين، او انتوا بمعنى اصح، انا لسه ما خدتش اجازتي، انتوا راجعين من الاجازه. طبعا قضيتوا على الاخضر واليابس وصرفتوا اللي صرفتوه. الف هنا وشفا على قلب الجميع، ودايما بالهنا والسعاده يا رب. ولكن يبقى السؤال، هنعمل ايه في اللي جاي بقى؟ هو ده الحدوت. عشان كده النهارده اديتكم خيارات، تعالوا نفكر كده ونطلب من ربنا سبحانه وتعالى المدد، قادر على كل شيء. النهارده اديتكم ثلاث خيارات، يلزمكم كام وتبقوا تمام؟ اكتر من 20,000 درهم، اكتر من 40,000 درهم، ولا اكتر من 60,000 أو 70,000 درهم؟ الإجابات مع أسماءكم على 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب. يلا بينا، يلا بينا. سؤالنا آوى، متوافق مع الحالة، ونسمع حماي نقاوة عيني.

0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
1: الدنيا لا لا دنا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
1: اه يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.
2: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا، اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: بريس وان بليز.
4: أنا طالع على فلور زي.
3: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
4: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
5: Welcome to the future.
3: أوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
4: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه Energy.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي عالم للتسوق. 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82,000 مشاركة رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

سؤال الساعة وكل ساعة في الفترة الحالية، يلزمكم كام وتبقوا تمام بما أننا داخلين على باك تو سكول وباك تو وورك وحمد لله على السلامة للجميع. طيب كورولاس باعت بيقول أكتر من 50,000 درهم. حلو، أنا أديتكم خيارات مبدئيا، أكتر من 20,000 ولا أكتر من 40,000 ولا أكتر من 60,000. في ناس طبعا أبدعت يعني حطت أرقام تانية خالص، ولكن خلينا نقرأ الرسائل مع بعض إيه واحدة واحدة. طيب زي ما قلت لكم كورولاس باعت عايز أكتر من 50,000. هبة علي والله متواضعة، برافو عليك يا هبة، عايزة أكتر من 20,000، يعني نتكلم في أبو 25 ماشي الحال. لبنى بعتها بتقول أكتر من 60,000 درهم والأمور تكون رضا. ربنا يرزقك يا لبنى ويرزقنا جميعا يا رب. طيب تعالوا نشوف، ما شاء الله شاشة الأسم أس تحولت إلى أرقام، تحسوا أن هي بقت شاشة صرافة مش إذاعة. رقم آخره 540، مش عارف هو ليه ما كتبش اسمه، تقريبا تحمس زيادة عن اللزوم، عايز أكتر من 60,000 درهم. حلو، طب افرض انا بكسب فلوس مثلا، ما تبعتش اسمك او ما تبعتيش اسمك، اعرف انا ازاي دلوقتي؟ ماشي، اكتر من 60,000 درهم. امل بعتها بتقول عايزه اكتر من 70,000، رقم اخره 202 برضو، مش باعت الاسم او مش بعت الاسم، اكتر من 50,000. ريم انس اكتر من 60,000، واحمد بعب بيشاركني يعني ايه وجدانيا الموضوع، بيقول انا كمان ما خدتش اجازه لسه يا وائل، يلا على خير ان شاء الله قريبا يا احمد، قريبا باذن الله، خلي عندك امل يا ابني. محمود اهلا يا وائل، ما عنديش ولاد بس اذا جاني اي مبلغ منهم هكون سعيد. محمود الحسن، ده نظام اللي هو يا محمود ايه، خدوني معاكوا لاركب تاكسي، هي مش جمعيه. يعني بنتكلم على ناس موحوله يا راجل، اصبر بس اما نشوف الاول الناس اللي عندها مصاريف المدارس. مروان بعد بيقول هات 20 وانا مرضي وربنا يخليك لينا يا باشا. والله انت عايز 20 اوكي، انا عايز 20 اوكي، يا ريت نشوف حد يدينا وننهي المشكله. امل بعتها بتقول عايزه اكتر من 90,000، واو دي بقى ده الريكورد النهارده، امل لغايه دلوقتي هي اكبر رقم اتبعت. طيب ابعتولي يعني لعلها ساعه استجابه، محدش عارف محتاجين كام وتبقوا تمام، يلزمكم كام وتبقوا تمام. الإجابات أكتر من 20,000، أكتر من 40,000، أكتر من 60,000، أو الرقم اللي أنتوا حاسين إنه هو مناسب. الإجابات 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب. أعتقد دي الأغنية المناسبة. قولي قولي قولي عايز كم قولي، وفعلا البداية صح، كم مالي. يلا

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
3: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفعة مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
4: الوثبة للتأمين حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجيتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك دلوقتي عن طريق الموقع awnac.com. الوثبة للتأمين.
5: العربية 99، الموسيقى أولا.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أن هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

الجرأة حلوة، الجرأة حلوة مفيش كلام. ده تعليق بصراحة على كل الرسائل اللي مبعوتة، لأن في أمال عريضة بس حلو. يعني اطلبوا من ربنا، يعني حدش عارف. أولا مفيش حاجة كتير على ربنا سبحان الله، ممكن تطلب 50 يجي لك 200، حد عارف. محمد شريف عايز 200,000 درهم. سريعا كده حاول أقرأ يعني بعض الأرقام اللي جت. حسام كاشف بقى بيقول أكتر من 60,000، ولو في أوبشن أكتر من 200 ما يضرش والله، ولا ما خدتش أجازة زيك لسه. شكرا ليك يا حسام. رقم آخر 310 بقى بيقول 100,000 وقطر الله خيرك. والله يا ابني لو بإيدي أقول لك إيه بس. بسمة، مساء الخير. بالضبط 144,000 تكلفة علاجي لمدة سنة علشان أبقى تمام. لا ألف سلامة يا بسمة، ألف سلامة عليك يا رب، ما تشوفي شر أبدا. في بسمة، بس بسمة تانية بقى بتقول عايزة 25,000 ويبقى زي الفل وهتحل أزمة كبيرة. ربنا يرزقك يا بسمة يا رب، أشكرك جدا على رسالتك. طيب اختصارا كده عشان يعني إيه، استجابة للأمال العريضة، ربنا يرزق الجميع. يعني أنا ما فيش في إيدي غير الدعاء، وفي إيدكم أنتوا كمان. ربنا يرزقنا جميعا من حيث لا ندري ولا نحتسب، وما فيش حاجة.

بعيد عن ربنا وربنا يسد ما علينا جميعا. ولكن بعيدا عن الضحك والهزار عايز انوه لحاجة حلوة قوي، ان احنا نتبسط ونخرج ونتفسح ونسافر والكلام ده كله، ولكن برضو نعمل حساب ما بعد، ما بعد عندنا التزامات ايه عشان ما نقعش في مشاكل او ورطة او يبقى عندنا عجز في مبلغ معين. طبعا ده الكلام المثالي اللي هو يعني انا شخصيا ساعات ما بعملوش او ممكن اخل بيه، ولكن بفكر نفسي وبفكركم ان احنا نحاول بقدر الامكان نعمل ده. وهختم الموضوع واستعين بجملة دايما كانت بتقولها لي امي، والكلمة دي اتعلمتها من جدتي اللي هي ايه بقى، يا مستكتر الزمن اكتر. ركزوا معايا، يا مستكتر الزمن اكتر، اظن يعني الجملة شرحة نفسها. بشكركم جدا على كل تواصلكم معايا على مدار الثلاث ساعات اللي فاتوا. كان معاكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8، بكرة ان شاء الله في نفس التوقيت على هوا 99 العربية وفريواي. ودلوقتي تصبحوا على ألف خير.

0: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
1: منذ عام 1956 وشرطة دبي تؤدي دورها في خدمة المواطنين والمقيمين ساعية للحفاظ على أمن الإمارة وسلامة المجتمع عبر خدمات متطورة تواكب مكانة دبي العالمية. من أبرز هذه الخدمات مبادرة على دربك.
2: من خلال مدار نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يهنئ رئيس كازاخستان بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية. تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد مركز الشباب العربي يطلق النسخة 5 من برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة. انطلاق الدورة 22 من ديهاد 2026 في دبي.
3: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفاء رزق. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة قاسم جومارت توكايوف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية. تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أطلق مركز الشباب العربي اليوم النسخة 5 من برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة بمشاركة 48 مشاركا من 15 دولة عربية لخوض تجربة تدريبية وتطبيقية تختبر مدى قدرة الأدوات الدبلوماسية التقليدية على مواكبة عالم سريع التحول في وقت تعيد فيه التكنولوجيا والفاعلون الجدد والتحديات المتشابكة تشكيل العلاقات الدولية ومصادر القوة والتأثير. وينظم المركز البرنامج ضمن شراكة استراتيجية مع وزارة الخارجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالتعاون مع شركاء المعرفة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومركز ترينس للبحوث والاستشارات وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات تحت عنوان الدبلوماسية تحت المجهر، هل ما زالت أدوات الأمس قادرة على إدارة عالم اليوم؟ ويستمر حتى 10 سبتمبر عبر مرحلتين تدريبيتين عن بعد، تليهما مرحلة حضورية في أبوظبي تركز على المحاكاة والتفاوض وإدارة الأزمات. تنقل النسخة الجديدة المشاركين من بناء المعرفة إلى اختبارها عبر سيناريوهات للتفاوض تحت الضغط وإدارة أزمة متعددة الأطراف، بما يطور قدراتهم على التحليل وصياغة المواقف واتخاذ القرار وبناء التوافقات. كما تبحث تحولات القوة في القرن 21 وتأثير شركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية والفاعلين غير الحكوميين إلى جانب قدرة الأدوات الدبلوماسية على مواكبة الأزمات وتصاعد دور الذكاء الاصطناعي في الاتصال وصناعة القرار. انطلقت الدورة 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2026 في مركز دبي التجاري العالمي لبحث أبرز التحديات الإنسانية الراهنة واستشراف مستقبل العمل الإنساني. سعادة السفير البروفيسور عبد السلام المدني رئيس منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة ورئيس ديساب سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط لدى دول مجلس التعاون الخليجي تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
5: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 22. هذا الحدث أكبر تجمع إنساني خيري إغاثي على مستوى العالم تستضيفه مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بإشراف أمم المتحدة، وتشارك أيضا كافة المؤسسات الإنسانية والخيرية المحلية والإقليمية والدولية. نتشرف بزيارتكم للمعرض والمؤتمر والفعاليات المساهمة لهذا الحدث. هذا العام أيضا نؤكد مشاركة أكثر من 21 ألف مشارك في هذا الحدث العلمي العالمي الخيري الإنساني على مستوى العالم.
4: أطلقت بلدية دبي أبواب دبي التاريخية في مطار دبي الدولي بالشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب دبي ومطارات دبي كمنصة تفاعلية مبتكرة تجمع بين عراقة الماضي وريادة المستقبل، وتقدم للمسافرين تجربة بصرية تاريخية وثقافية متكاملة تعكس رسالة دبي في الترحيب بالعالم. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار عاصم القاسم مدير إدارة التراث العمراني والأثار في بلدية دبي.
6: مبادرة أبواب دبي اللي تنظمها بلدية دبي هي ضمن المبادرات الاستراتيجية اللي تقوم بها البلدية، واللي تخدم الخطة الحضرية 2040 والمرتبطة بتعزيز دور إمارة دبي ومكانتها على خارطة التراث العالمي. المبادرة عبارة عن عرض أبواب تاريخية، هذه الأبواب التاريخية تحكي قصة المدينة وتحكي الطبيعة المدنية اللي عاشوا عليها الأوليين والحرف اليدوية اللي انبنت عليها الإمارة. طبعا اخترنا مطار دبي ك وجهة لإطلاق هذه المبادرة بحكم أن مطار دبي اليوم هو الوجهة الأولى اللي نستقبل فيه جميع الضيوف سواء مسافرين أو زوار أو حتى قاطني إمارة دبي.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق وتسبب في إصابة عدد من الأشخاص. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وأعربت الوزارة عن وقوف الإمارات إلى جانب سوريا وشعبها الشقيق في هذا الهجوم الآثم وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان إن مستشفى مدينة بن قردان بجنوب تونس استقبل ما لا يقل عن 19 جثة لمهاجرين انتشلت من البحر خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد غرق مركب كان يقل 15 تونسيا في نهاية الأسبوع. وأثر غرق مركب المهاجرين في نهاية الأسبوع والذي كان يقل 7 أفراد من عائلة واحدة موجة من الحزن والغضب تحولت إلى احتجاجات ليلية. ويطالب المحتجون بتحسين ظروف المعيشة وتحقيق التنمية الاقتصادية قائلين إن غياب الفرص والتهميش المستمر منذ سنوات يدفعان الشباب إلى خوض رحلات بحرية خطيرة باتجاه أوروبا بحثاً عن حياة أفضل. وقد أحرق المحتجون إطارات سيارات وأغلقوا طرقاً، فيما ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للبنت بعتبارة ومخواتي كيف كده كفير ولا أقوله همشي،
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة، عايز تعيش أجواءها سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبو ظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.
3: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على سينما rsvp.com.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر سينما rsvp.com.
5: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
6: ممكن أخذ قطعة؟
7: ليش الكل يصرف على الماتشة وليش ما حد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر سينما rsvp.com.
8: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمارة الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.

0: 3 وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أشياء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

مزعلها جاي راضية واجبر خاطرة، مزعل اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا، لا

من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. عطلتكم الصيفية

0: العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/CDD واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
0: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, Skechers, Adidas وهيرشل بلس وأون وهوكا والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
2: لكل من يمشي عكس الطابور ولمن دائما له حضور ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: خلال خمسة أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
2: منذ عام 1956 وشرطة دبي تؤدي دورها في خدمة المواطنين والمقيمين ساعية للحفاظ على أمن الإمارة وسلامة المجتمع عبر خدمات متطورة تواكب مكانة دبي العالمية. من أبرز هذه الخدمات مبادرة على دربك.
3: من خلال مدار نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يهنئ رئيس كازاخستان بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية. تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد مركز الشباب العربي يطلق النسخة الخامسة من برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة. غرف دبي تستعرض آفاق الشراكة الاقتصادية الواعدة بين دبي والهند خلال منتدى بنيودلهي.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفاء رزق. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية. تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أطلق مركز الشباب العربي اليوم النسخة الخامسة من برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة بمشاركة 48 مشاركا من 15 دولة عربية لخوض تجربة تدريبية وتطبيقية تختبر مدى قدرة الأدوات الدبلوماسية التقليدية على مواكبة عالم سريع التحول في وقت تعيد فيه التكنولوجيا والفاعلون الجدد والتحديات المتشابكة تشكيل العلاقات الدولية ومصادر القوى والتأثير. وينظم المركز البرنامج ضمن شراكة استراتيجية مع وزارة الخارجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وبالتعاون مع شركاء المعرفة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومركز ترينس للبحوث والاستشارات وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات تحت عنوان الدبلوماسية تحت المجهر، هل ما زالت أدوات الأمس قادرة على إدارة عالم اليوم؟ ويستمر حتى 10 سبتمبر عبر مرحلتين تدريبيتين عن بعد تليهما مرحلة حضورية في أبوظبي تركز على المحاكاة والتفاوض وإدارة الأزمات. أكد سعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي أهمية العلاقات التجارية بين دبي والهند وما تشهده من نمو مستمر، لافتا إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين ارتفعت إلى مستوى قياسي خلال العام 2025 حيث بلغت 222.5 مليار درهم بنمو 15% على أساس سنوي لتسجيل نمو بنسبة 136.2% على مدى العقود الماضية مقارنة ب 94.2 مليار درهم في عام 2016 لتعزز بذلك الهند مكانتها كثاني أكبر شريك تجاري لدبي. وخلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن المنتدى العالمي للقادة 2026 الذي نظمته مؤخرا مؤسسة The Economic Times في العاصمة الهندية نيودلهي وشهد حضور فخامة ناراندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند ومشاركة نخبة من المستثمرين ومسؤولي كبرى الشركات في الهند والعالم أوضح لوتاه أن الروابط بين دبي والهند تتميز بقدرة لافتة على التوسع والتنوع بما يواكب متطلبات الأسواق وقطاعات الأعمال، مضيفاً أنه بينما تمثل التجارة ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية، تتوسع مجالات التعاون إلى قطاعات اقتصاد المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي المساعد والاقتصاد الرقمي، اللذان يشكلان ركيزة أساسية للتعاون المستقبلي بين الجانبين. وأشار لوتاه إلى نمو التدفقات الاستثمارية من دبي إلى الهند بالتزامن مع تزايد أعداد الشركات الهندية التي تتخذ من دبي قاعدة للنمو العالمي، حيث توفر دبي للشركات الهندية منصة عالية الترابط للنمو الدولي مع إمكانية الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية الأوسع، كما تستفيد الشركات من البنية التحتية المتقدمة والربط العالمي وبيئة الأعمال التنافسية والوصول المباشر إلى العملاء والمستثمرين والشركاء. أطلقت بلدية دبي أبواب دبي التاريخية في مطار دبي الدولي بالشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب دبي ومطارات دبي كمنصة تفاعلية مبتكرة تجمع بين عراقة الماضي وريادة المستقبل، وتقدم للمسافرين تجربة بصرية تاريخية وثقافية متكاملة تعكس رسالة دبي في الترحيب بالعالم. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار عاصم القاسم مدير إدارة التراث العمراني والأثار في بلدية دبي.
5: مبادرة أبواب دبي اللي تنظمها بلدية دبي هي ضمن المبادرات الاستراتيجية اللي تقوم بها البلدية واللي تخدم الخطة الحضرية 2040 والمرتبطة بتعزيز دور إمارة دبي ومكانتها على خارطة التراث العالمي. المبادرة عبارة عن عرض أبواب تاريخية، هذه الأبواب التاريخية تحكي قصة المدينة وتحكي الطبيعة المدنية اللي عاشوا عليها الأوليين والحرف اليدوية اللي انبنت عليها الإمارة. طبعا اخترنا مطار دبي ك وجهة لإطلاق هذه المبادرة بحكم أن مطار دبي اليوم هو الوجهة الأولى اللي نستقبل فيه جميع الضيوف سواء مسافرين أو زوار أو حتى قاطني إمارة دبي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان إن مستشفى مدينة بن قردان بجنوب تونس استقبل ما لا يقل عن 19 جثة لمهاجرين انتشلت من البحر خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد غرق مركب كان يقل 15 تونسيا في نهاية الأسبوع. حث الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي حلفاء أوكرانيا على توفير حزمة من أنظمة الدفاع الجوي قبل حلول فصل الشتاء في ظل التوقعات بأن تجدد روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في بلاده. وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع تحالف الراغبين في كييف، طلب زيلينسكي أيضا من شركاء أوكرانيا المساعدة في سد عجز تمويلي قدره 27 مليار يورو لاحتياجات قطاع الدفاع في عام 2026. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: حبيبي.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
3: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
1: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
3: الآن أنا جاهزة.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن، تطبق الشروط والأحكام. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: لا تفوت عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28 حتى 30 من أغسطس انفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر، بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه، أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فاستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فاستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAEFUN.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب

0: 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق وتسبب في إصابة عدد من الأشخاص. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان إن مستشفى مدينة بنجردان بجنوب تونس استقبل ما لا يقل عن 19 جثة لمهاجرين انتشلت من البحر خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد غرق مركب كان يقل 15 تونسيا في نهاية الأسبوع. قال سوهريانتو رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا إن عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد ارتفع إلى 100، وذلك مع استمرار عمليات الإغاثة لليوم العاشر على التوالي. دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى حل دبلوماسي للأزمة في الشرق الأوسط، مؤكدا خلال لقاء مع العاهل الأردني اليوم ضرورة احترام سيادة دول المنطقة. أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم أن بلاده قد ترسل قريبا طلبها الرسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة أكثر من 7 مليار دولار لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاعية جديدة تشمل أنظمة الدفاع الجوي، الصواريخ، الذخيرة وأجهزة الرادار. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ولع قلبي.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تعد لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

وعسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

صلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun. ضاعفوا مكافآت تجارب التسوق الفاخرة خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي من 26 حتى 30 من أغسطس. يكافئكم برنامج الولاء نيوز من مجموعة شلهوب بنقاط مضاعفة. تسوقوا في المتاجر أو عبر الإنترنت من أكثر من 50 من العلامات التجارية المفضلة مثل ليفل شوز وسواروفسكي وفيسز ومايكل كورس ورالف لورن وغيرها. حملوا تطبيق نيوز وانضموا مجانا إلى عالم المكافآت. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: عشتها. لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفرد باعتباره ومخواتي كيف كده؟ كيف ولا أقوله همشي؟
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبوظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 أغسطس للإقامة حتى 30 سبتمبر. زوروا sintara-hotels-resorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun. النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلحقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
2: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.